0: قبل أن تبدأ يومكم وتصنع قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وتواجدتم عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحييكم في هذا الصباح وعدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح. حتى تمام 8 نحن وإياكم نتواصل على الهواء مباشرة عبر الموجة العامة 106.3 FM في متابعة لأبرز وأهم وآخر المستجدات الإخبارية المحلية وكذلك العربية والدولية.
1: يا بلادي يا وردي نورتني سافر.
0: هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم أنس القاضي وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. اليوم هو الثلاثاء الأول من سبتمبر أيلول لعام 2026، 19 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.
1: صباح الخير للشعب.
0: في توقعات دائرة الأرصاد الجوية لحالة الطقس لهذا النهار، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق وإطراء ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام. غدا الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. تسود الأجواء الحارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. يوم الخميس تبقى الأجواء على حالها مع انخفاض بواقع درجة مئوية واحدة عن يوم غدا الأربعاء.

فيما يتعلق بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح متابعينا، يصرف الدولار بشيكلين وثمان وتسعين أجورة، الدينار الأردني بأربعة شواكل وأحدى وعشرين أجورة، بينما يصرف اليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وست وأربعين أجورة، علما أن هذه الأسعار مؤشرات للتداول في الأسواق المالية وقد تختلف بشكل طفيف لدى محل الصرافة تبعا لحركة العرض والطلب وهامش الربح المعتمد.

0: أرصد وإياكم الآن أحوال الطرق والحواجز في محافظات الضفة الغربية والبداية من محافظات الجنوب. نتابع وإياكم حاجز الكونتينر وعش غراب وكذلك النشاش والمنشية ومراح رباح وبني نعيم وسعير والنبي يونس وفرش الهواء، جميعها سالكة في هذه اللحظات. ما هو مغلق حتى الآن الفحص وأيضا دورة والفوار وزيف وكذلك رأس الجورة وبوابة العجوري في مخيم العروب مغلقة حتى هذه اللحظة. في منطقة الوسط نتابع المدخل الشمالي لمدينة البيري مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار القديمة مغلقة، عين سينيا البلد أزمة للداخل، عبود تفتيش، المهلل تفتيش، حاجز رنتيس تفتيش للداخل، أيضا حاجز قلنديا أزمة للخارج، وجبع تفتيش وأزمة للخارج، أما طريق الجفتلك تفتيش. حاجز عين سينيا سالك، الجلزون وعيون الحرمية وأيضا ترمس عية والنبي صالح ودير أبو مشعل وكذلك كفر عقب سالك جميعها في هذه اللحظات، بالإضافة لحزمة وعناتة والعزرية وبوابة الطيبة كراميلو سالكة، وأيضا مداخل ومخارج أريحة سالكة. طريق السلامة نتمناها لكم.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

بكم من جديد متابعينا الأفاضل. نبدأ وياكم برصد التطورات الميدانية في مدن الضفة الغربية المحتلة. فجاءت المستوطنين فجر هذا اليوم، أشعل المستوطنون النار في غرفة مسجد وخطوا شعارات معادية على جدرانه خلال هجومهم على قرية بزارية شمال غرب مدينة نابلس. اقتحام من قطعان المستوطنين لقرية عورتة جنوب شرق مدينة نابلس في هذه اللحظات، فيما يقوم مستوطنون برعي مواشيهم في محيط مساكن المواطنين الفلسطينيين بيرزة شرقية تياسير شرقي طوباس.

إصابة شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه خلال اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس فجر هذا اليوم. وفق الهلال الأحمر فإن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل قوات الاحتلال ونقل إلى المستشفى.

هذا الاقتحام للبلدة القديمة في مدينة نابلس، مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فهد الجبالي من حارة القريون في البلدة القديمة.

الحال في بلدة تفوح غرب الخليل، مصادر محلية تحدثت عن مداهمة قوات الاحتلال لعدد من منازل المواطنين خلال اقتحام البلدة غرب الخليل فجر هذا اليوم. وفي ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، اعتقل جيش الاحتلال الدكتور براء بدير من منزله.

الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول سبتمبر بدءا من اليوم، إذ يباع لتر البنزين 95 بثمانية شواكل وخمس عشرة أجورة للتر الواحد، وبنزين 98 يباع بتسعة شواكل وإحدى وعشرين أجورة للتر الواحد، أما السولار فيباع بثمانية شواكل وتسع وثلاثين أجورة للتر الواحد. أسطوانة الغاز حجم 5 كيلوغرامات ب 36 شيكل، أما أسطوانة الغاز حجم 12 كيلوغراما ب 85 شيكل، وأسطوانة الغاز حجم 48 كيلوغراما ب 340 شيكل.

في قطاع غزة 5 شهداء يوم أمس، بينهم في 3 ارتقوا جراء غارة إسرائيلية على مركبة في حيتل الهوى غربية مدينة غزة، فيما استشهد شخصان في غارة عند متنزه البلدية وسط المدينة.

0: الاحتلال الإسرائيلي من جانبه ادعى أنه اغتال قائدا في مجال الإعداد والصيانة في حركة حماس في هجوم على منطقة الصبرة بمدينة غزة يوم أمس. وتأتي هذه الغارات ضمن سلسلة اعتداءات إسرائيلية متواصلة في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث يكاد لا يمر يوم على القطاع دون أن تنفذ الطائرات الإسرائيلية غارات وعمليات استهداف واغتيال بحق الفلسطينيين في القطاع. مشهد جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال نقل أحد الشهداء الذين ارتقوا خلال غارة استهدفت يوم أمس مركبة في مدينة غزة. نستمع وإياكم.
1: كل العالم
2: يا أولاد العرب يا اليهود أخذ بطاره من أسمعه.
1: حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر
3: الله أكبر.
1: إن شاء الله كل الجبهات بإذن الله والنصر القريب، من سوريا، من لبنان، من تركيا، من إيران، من غزة، وكل يوم حشيش سبع أكتوبر. ترامب رجل مدعم من نتنياهو، رجل كذاب. ارحل عن ارضنا والله لا قتل كل اخر نفس.
4: قتفون بسرعة ماتوا. امبارح نفس القضية، اقربائنا برضو من دار حمدان قتفوهم طفلين، قتفوهم بالاستطلاع. وين الهدنة؟ وين التهدئة؟ وقلوا لنا 7 اكتوبر او والله دليل على يوم 7 اكتوبر. ان شاء الله بتصير 7 اكتوبر كل يوم باذن الله، واحنا ايها باذن الله تعالى.
0: حركة حماس من جانبها قالت إن التصعيد الفاشي الممنهج لحكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو في غزة لم يعد خروقات متناثرة، بل حربا مستمرة بأشكال مختلفة وتنصلا من اتفاق وقف إطلاق النار حسب ما جاء في بيان للحركة. وأوضحت الحركة أن جيش الاحتلال كثف جرائمه واعتداءاته على قطاع غزة منذ صباح أمس، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين على الأقل وإصابة عدد من الجرحى. كما شمل التصعيد نصف عدد من منازل المواطنين في قطاع غزة وإطلاق النار على الصيادين في بحر مدينة غزة، وأيضا استهداف المدنيين في كافة المناطق. قالت الحركة في بيانها إن ما يقترفه جيش الاحتلال لم يعد خروقات متناثرة أو حوادث منفصلة، بل بات سياسة عدوانية ممنهجة وحربا مستمرة بأشكال مختلفة تستدعي تحركا دوليا وأمميا وشعبيا لعزل الاحتلال ومحاسبة قادته الفاشيين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني الأعزل الذي ما زال يواجه خطر الإبادة والتهجير.

جماعات الهيكل المزعوم تسعى للمطالبة من الحكومة لفرض وتكريس واقع في المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع اقتراب الأعياد اليهودية، عبر المطالبة بالسماح بنفخ البوق وفتح المسجد الأقصى للاقتحامات أيام السبت، والسماح بأداء طقوس وصلوات رأس السنة العبرية داخل المسجد الأقصى. وفي رأس السنة العبرية الذي يصادف يومي 12 و13 من الشهر الجاري، تسعى الجماعات المتطرفة لتكريس فكرة اقتحام المسجد الأقصى بأثواب كهنوتية بيضاء ترمز لرداء طبقة الكهنة التي تقود الصلوات في الهيكل المزعوم، كما يسعون لنفخ البوق في ساحات المسجد. وفي الآونة الأخيرة صعد نواب ومسؤولون في الكنيسة مطالباتهم بإجراء تغييرات جديدة في المسجد الأقصى خلال رأس السنة العبرية المقبلة، بما يتيح للمستوطنين أداء طقوس دينية علنية وكاملة داخل المسجد، وفي مقدمتها السماح بالنفخ فيما يسمى الشوفار.

إسرائيل تهدد برد فعل كبير إذا فرضت بريطانيا عقوبات على المستوطنات، مع توقعات إسرائيلية أن تلجأ بريطانيا لفرض عقوبات على المستوطنات وقيود تجارية في الأيام القريبة. وتهدد إسرائيل بإبعاد بريطانيا عن المركز الدولي لتنسيق العمليات في غزة المقام في كريات جات، وتعتبر إسرائيل أن التشدد البريطاني ضدها ناجم عن ضغوط سياسية داخلية. وفق صحيفة معاريف، فقد نقلت إسرائيل رسالة إلى المملكة المتحدة هددت من خلالها برد فعل كبير إذا نفذت خطوات ضدها، وبينها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات في الضفة في وقت تتوقع تل أبيب خطوات بريطانية كهذه والبدء بتنفيذها خلال الأسبوع الحالي.

صفقة قدرت بأكثر من 10 مليارات شيكل. إسرائيل ستنشئ منظومة دفاع جوي في اليونان، ونتنياهو ملمحا إلى تركيا يقول الاتفاقية الأمنية مع اليونان تعزز التحالفات الإقليمية وتظهر قوة إسرائيل.

0: فاصل قصير متابعينا ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

تحية لكم من جديد متابعينا الكرام، نحن وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 والموجة 106 فارزة 3 FM نتواصل وبرنامج هذا الصباح الإخباري.

0: يوم أمس في مدينة نابلس هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي بنايتين سكنيتين تضمان نحو 8 طوابق سكنية. وبحسب مصادر محلية فإن جيش الاحتلال أبلغ العائلات قبل 3 أيام بإخلاء المنازل ونفذ عمليات الهدم بدعوى البناء دون ترخيص في مناطق تصنفها إسرائيل ضمن المنطقة جيم، بينما يمتلك الفلسطينيون أوراقا تثبت أنها مناطق مصنفة ألف بموجب اتفاقية أوسلو، ما يعكس تعنتا إسرائيليا مستمرا.
1: هذه مآسي لأهل نابلس كاملة، والحبل على الجرار الزيادة جاية على البكر، يعني كل الجبل هذا رايح للهلاك. إحنا بالنسبة إلنا باقر الاحتلال موجود قدامنا، وعجول الاحتلال موجودة عندنا، وما حدش يقول لهم وين رايحين. إحنا إذا بنينا حجر قبل ما تبني، هذه مآسي لا هي نابلس كاملة.

معرفة العبرية تفيد بوجود خلافات حادة بين الجيش والمؤسسة السياسية الإسرائيلية، وقالت إن الجيش يرتعد خوفا من القادة السياسيين الذين يدفعون باتجاه سياسات تصعيدية. في الأسرى في سجون الاحتلال، هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد بأن الأسيرات في سجن الدامون يعيشن ظروفا اعتقالية قاسية تتفاقم فيها معاناة الأسر مع الاكتظاظ ونقص الاحتياجات الأساسية ورداءة الطعام والإهمال الطبي، إلى جانب التفتيشات والاقتحامات والإجراءات العقابية المتكررة.

في هذا السياق، نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الصحفية والأسيرة بشرى الطويل من مدينة البير إلى العزل في سجن الرملة بعد نحو 6 أشهر على اعتقالها وتحويلها إلى الاعتقال الإداري وفق ما أفاد به نادي الأسير. وأوضح نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الطويل في شباط فبراير الماضي قبل أن تصدر بحقها قرارا بالاعتقال الإداري، لافتا إلى أنها تعرضت للاعتقال عدة مرات منذ العام 2011 حين كانت في 18 من عمرها، وكان معظمها ضمن الاعتقال الإداري. وبيّن النادي أن الطويل تعرضت خلال اعتقالها الحالي للعزل أكثر من مرة في سجن الدامون في إطار إجراءات قمعية متواصلة بحقها، مشيرا إلى أن والدها الأسير جمال الطويل لا يزال معتقلا في سجون الاحتلال، فيما تعرضت عائلتهما لاقتحامات متكررة لمنزلهما وتخريب محتوياته.

قطر تدين اقتحام بن غفير ومجموعات من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك يوم أمس. اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين تدين وبأشد العبارات هدم قوات الاحتلال منزلا وتجريف أرض زراعية تعود إلى عائلة عابد المسيحية في منطقة السقي بمدينة بيرزيت، وإجبار عائلة المواطن بشير نعيم كونة على إخلاء منزلها في بلدة الطيبة شرق رام الله تحت تهديد واعتداءات متواصلة من المستوطنين. إصابة امرأة وطفلها في هجوم للمستوطنين على قرية برقة قضاء رام الله.

المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يقول إنه لا يمكن اعتبار جميع أفعال إسرائيل في غزة دفاعا عن النفس، مؤكدا رفض بلاده لسياسات تل أبيب الاستيطانية الرامية إلى الفصل بين شرقي القدس والضفة الغربية.

وزارة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن أن سلطات الاحتلال أصدرت إعلانا جديدا تحت مسمى أملاك حكومية يستهدف 370 دنما من أراضي أبو ديس وعرب السواحرة في محافظة القدس. ويأتي هذا الإعلان استكمالا للخطوات المخصصة لإقامة مستوطنة مشمار يهودا بعدما نشرت سلطات الاحتلال في كانون أول العام الماضي إعلانا لطاقم الخط الأزرق لنحو 3380 دنما لصالح المشروع لترتفع بإضافة المساحة الجديدة كتلة الأرض الجاري دفعها لصالح المستوطنة إلى نحو 3750 دنما. ويتزامن ذلك مع إعداد المخطط الأول للمستوطنة الذي يضم نحو 3600 وحدة استيطانية تمهيدا لتحويلها إلى مدينة استيطانية كبيرة شرقي القدس.

أصحاب المدارس الخاصة في مدينة القدس المحتلة يعلنون عن تعليق الدوام المدرسي في كافة مدارس المدينة اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر على خلفية عدم تجديد سلطات الاحتلال لتصاريح الدخول لعدد كبير من المعلمات والمعلمين وأفراد الطواقم المساندة بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار، ما حال دون وصول الكوادر التعليمية إلى مدارسهم وجعل افتتاح العام الدراسي مستحيلاً.

أضاف بيان صادر عن أصحاب المدارس أن انخفاض جاهزية المدارس في الجوانب الصحية والنظافة وإجراءات الأمن والسلامة يشكل عائقا إضافيا أمام انطلاق العام الدراسي بشكل آمن ومستقر. وأكد أصحاب المدارس أن القرار اتخذ بعد تشاور والتنسيق مع جميع الجهات المعنية وفي مقدمتها ممثلو أولياء الأمور، حرصا على سلامة الطلبة وحقهم في التعليم في بيئة آمنة ولائقة.

سياق ذاته حذرت محافظة القدس من شروع سلطات الاحتلال اعتبارا من اليوم بفرض المنهاج الدراسي الإسرائيلي على أكثر من 45 ألف طالب فلسطيني في الصفين الأول والسابع في جميع المدارس التابعة لبلدية الاحتلال في القدس. واعتبرت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات طمس الهوية الفلسطينية وتزوير الرواية الوطنية لأبنائنا، وتشكل اعتداء مباشرا على حق الطلبة المقدسيين في تعليم وطني يحفظ تاريخهم ولغتهم وانتماءهم.

جديد أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، لازلنا وإياكم نتواصل ضمن ملفات أو متابعة ملفات هذا الصباح عبر أثير راديو بيت لحم 2000.

في تحالف غير مسبوق، زعيم حزب القائمة العربية الموحدة في الداخل منصور عباس يعلن انضمام ضابط شرطة الاحتلال السابق ونائب وزير الأمن القومي السابق يؤاف سيغالوفيتش إلى قائمته لخوض انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من الشهر القادم، في خطوة سياسية غير مسبوقة تهدف بحسب التقارير إلى تعزيز معسكر معارضي نتنياهو.

يأتي ذلك بينما أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي يوم أمس أن القائمة العربية المشتركة التي تشمل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير ستحصل على 7 مقاعد مقابل 4 مقاعد للقائمة الموحدة التي لا تستفيد من انضمام عضو الكنيست السابق يوآف سيغالوفيتش إليها. ويظل رئيس الأركان الأسبق غادي أيزنكوت متفوقا على نتنياهو بعدد المقاعد التي يتحصل عليها حزب كل منهما وبأيهما الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة.

لجنة مناهضة التعذيب لرئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية مقطع الفيديو لبن غفير أمام أسيرات فلسطينيات مكبلات الأيدي هو دعاية انتخابية محظورة وإذلال للأسيرات الفلسطينيات ويخرق معاهدات دولية ويصل إلى درجة جريمة الحرب.

خلال لقائه بفعاليات وتنظيم حركة فتح بمحافظة بيت لحم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء ماجد فرج يقول أن الحركة موحدة، ويؤكد أن جرائم الاحتلال في قطاع غزة من قتل وتدمير للوجود والحياة الفلسطينية هناك إلى جانب قرصنة أموال السلطة الفلسطينية وهجمات المستوطنين والحصار في الضفة وكل ما يستهدف الحركة والسلطة الفلسطينية لن ينجح في إسقاطها.

وتحدث على الصعيد التنظيمي لواء ماجد فرج قائلا إن الحركة تشهد تنافسا داخليا داعيا من يتولون مواقع قيادية إلى إتاحة المجال لغيرهم في القائمة الانتخابية الجاري تشكيلها، حيث يقوم أعضاء المركزية بجولات في المحافظات لترتيب أوضاع الانتخابات والتأكيد على وحدة حركة فتح. كما شدد على أن أعضاء اللجنة المركزية بمن فيهم هو وأيضا إضافة إلى الطيراوي وأيضا المدني لا يرغبان ولن يترشحا للانتخابات التشريعية، وأشار إلى أن التغيير الذي تصبو إليه الحركة يجب أن يتم في إطار قائمة وطنية جامعة تضم مختلف الكفاءات من أجل أن تستمر فتح.

موقع أكسيوس ينقل عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب وكبار مساعديه يدرسون إمكانية شن ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء راداراتها وقدراتها الصاروخية في استهداف السفن. ذكر الموقع أن الخطط التي أعدها الأسبوع الماضي القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ويدعمها وزير الحرب بيت هيجست لم يكن الرئيس الأمريكي قد وافق عليها قبل عودة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن، حيث استهدف هجوم أمريكي جزيرة لارك الإيرانية مساء الأحد ما دفع الحرس الثوري الإيراني للرد بإطلاق صواريخ ومسيرات على أهداف أمريكية في الأردن والإمارات. وباتت الأنظار تتجه نحو البحث عن إجابة لسؤال عما إذا كانت الاشتباكات الأخيرة ستتسع إلى حرب أوسع أو أنها ستبقى تحت السيطرة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بتعرض ناقلة نفط لهجوم بواسطة 3 مقذوفات مجهولة أثناء عبورها مضيق هرمز على بعد 17 ميلا بحريا شرق مدينة خصب في سلطنة عمان، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات في صفوف الطاقم أو وقوع أضرار بيئية جراء الاستهداف. ترامب يقول إن مضيق هرمز يشهد استقرارا وبات في وضع رائع حسب وصفه، مشيرا إلى أن معدل عبور السفن فيه يصل إلى نحو 30 سفينة كل ليلة. ولفت ترامب إلى أن الصين التزمت بموقف الحياد فيما يخص التطورات والتوترات المرتبطة بالمضيق.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده ولا المنطقة، مشددا على أن إيران لا تزال تسعى لحل تفاوضي وأنها مستعدة لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل.

في أخبار الرياضة سريعا متابعينا، في الدوري الإسباني الجولة الثالثة برشلونة هز شباك رايو فاليكانو بخمسة أهداف مقابل هدفين، بينما خسر ختافي من أوساسونا بهدف نظيف. وفي الدوري الإيطالي ضمن الجولة الثانية خسر ليتشي بأربعة أهداف نظيفة من روما، بينما فاز أتلانتا على بولونيا بهدف نظيف.

إيرلينغ هالاند يتصدر قائمة أفضل الهدافين المولودين منذ عام 2000. صحيفة ماركا الإسبانية تكشف النقاب عن اقتراب برشلونة من إتمام صفقة ضم مدافع هامبورغ ميكائيل بازا صاحب 16 عاماً.

0: نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، وتحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم بخير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقا، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: صباح الخير.
1: كل يوم جديد.
0: الله يسعد صباحكم وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 على موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعون عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح الخير يا أهلنا الطيبين، صباح الخير لكل الناس اللي بتصحى من الفجر عشان تفتح يوم جديد بالخير والبركة.

0: صباح الخير لكل متابعينا، لكل مستمعينا. صباح الخير لشرطة المرور الواقفين على المفارق وتحت الشمس عشان يوصل كل واحد فينا على شغله وبيته سالم. صباح الخير لعمال النظافة، جنود الصبح اللي منشوفهم بالشوارع قبل ما نصحى وبإيديهم بتضل مدننا نظيفة وحلوة.
1: لا يوم يخلص ولا يومك إلا بالواك يا حبيب تعيش الحب.
0: صباح الخير لكل محافظاتنا من شمالها لجنوبها، من بلداتها ومخيماتها وقراها ومدنها. صباحكم محبة وصباحكم أمل وصباحكم رزق حلال ويوم مليان خير.

0: بحبك كل مرة.
1: من هون منحكي لكل متابعينا نهاركم سعيد وقلوبكم عامرة بالرضا، ويلا نبدأ صباحنا سوا بكلمة حلوة وضحكة حلوة وخبر بفرح القلب إن شاء الله بإذن الله يكون يوم يعني خير على الجميع. هذه تحياتي معكم بالعداد والتقديم مها يوسف.

حياة صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. صباح الخير صالح. صباح الخير لطلاب المدارس، صباح الخير للهيئة التدريسية طبعا، لمعلمينا ومعلماتنا اللي بيصحوا من الفجر حتى يكونوا على استعداد لاستقبال الطلاب.

مسمار يا حبيبي. مستمعينا، اليوم الثلاثاء الأول من أيلول سبتمبر لعام 2026 الموافق 19 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. إذن بداية شهر خير إن شاء الله على الجميع وعلينا وعليكم. الله يسعد صباحكم. أرقام هواتفنا للتواصل 0227748883.

إذن مستمعينا ساعتين من الزمن رح نكون معكم فيها وبرنامج يوم جديد على هوا الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000. نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير لأصدقاء برنامجنا، كل اللي بيتابعونا وبيبعتوا مسجات. صباح الخير لليلى، لأميمة، صباح الخير لمهند الحاج عم بيتابعنا، يسعد صباحك. صباح الخير لكل أهلنا وناسنا وأحبتنا.

أم محمد فروخ من المنيا، الله يسعد صباحك يا أم محمد. يعني بتبعت لي في خبر بتقول لي تحققوا إذا كان الخبر صح ولا لا، حراك المعلمين لن نفتح العام الدراسي الجديد إلا بتحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة. رح منكون بالتفاصيل أكثر لنتعرف إذا كان هذا الخبر صح ولا لا. أم محمد خليكي معنا خلال برنامجنا إن شاء الله، يسعد صباحك.

ومن بيت لحم يا صالح، من بيت لحم لكل محافظات الوطن، لكل أهلنا بالداخل والخارج، لكل أهلنا في فلسطين، من بيت لحم الله يسعد صباحكم، من وجه لكم أجمل تحيات الصباح لكل متابعينا ومستمعينا، وحياكم الله وأهلا بكم.

بوجه تحية للي بسمعونا ببساط القدس. الله يسعد صباحكم. عامر حجازي زميلنا يسعد صباحك، نتمنى لك الشفاء العاجل. والله يا ياسر لازم يكون في تخفيض على للجامعات، لأنه الجامعات أقساطها بتهدي الحيل بالفعل. أهلنا بنابلس الله يسعد صباحكم، لأهلنا بنابلس وجبل النار صباح الخير لكم أينما تواجدتم. عم بصبحوا علينا من نابلس. علي يسعد صباحك من نابلس، أهلا بك.

مستمعينا، الأشخاص الذين يتحولون فجأة إلى أعداء كانوا حاقدين منذ البداية، لكنهم كانوا بارعين في التمثيل والنفاق.

صباح الخير لأهلنا من طول كرم، صباح الخير لأهلنا بغزة، غزة هاشم، الرحمة لشهدائنا الأكرم منا جميعا، والشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين والإفراج لأسرانا البواسل. أهلنا من غزة، حياكم الله.

مصعب، الله يسعد صباحك وإن شاء الله النصر قريب بإذن الله. يسعد صباحكم. كفاح أبو عياش، صباح الورد.

0: إذن مستمعينا خلينا نبدأ أول فقرات برنامجنا مع حالة الطقس لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة من دائرة الأرصاد الجوية، ونستمع إلى مأمون عصايرة في هذا اليوم. أهلا بك مأمون، الله يسعد صباحكم.
1: يوم الثلاثاء إن شاء الله ويوم غد الأربعاء ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي، وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة بشكل عام غربي خفيف إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، رطوبة أيضا مرتفعة في الغلاف الجوي، وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. يوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الجمعة انخفاض آخر على درجات الحرارة وجو صيفي عادي. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 30-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-19، نابلس 31-21، جنين وطوباس 36-24، أريحة والأغوار 40-28، طول كرم وقلقيلي 33-24، غزة وخان يونس 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا، الله يسعد صباحك.

مستمعين أيام المعبر الكرامة، اليوم الثلاثاء من الساعة 8 الصباح ولغاية الساعة 1:30 الظهر في كلا الاتجاهين. أتمنى السلامة دائما للجميع.

أهلنا بجنين كمان الله يسعد صباحكم بكل المحافظات. والله يعني ما بدنا ننسى محافظة ومحافظة، أهلنا ببيت صحور، ببيت لحم، ببيت جالة، بالخضر، كل اللي بيتابعونا حياكم الله. رح نروح لفاصل، بعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا، فقراتنا طويلة حتى العاشرة معكم، وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

لخلاوي صباح الخير لإلك، صباح الخير لطاقم عمل شركة روبينا، للمعلمين الياس جرايسي وزوجته أم عطلة، وللجميع يرجعوا بالسلامة إن شاء الله، إن شاء الله يرجعوا بالسلامة. كل المغتربين الله يسعد صباحكم ومساكم، اللي خارج فلسطين إن شاء الله ترجعوا بالسلامة وربنا يلم الشمل للجميع. أرض البطولة مين عين الجناين، نذكركم بأرقام هواتفنا 0227748882 أو 3.

مستمعينا، حكمتنا لليوم: لا تراقب مكانا لم يعد أهله يريدونك، ارحم قلبك قليلا وغادر بصمت. وأن تحب أنثى فتلك فطرة، وأن تسعدها فهذا فن، وأن تحترمها فهذه رجولة.

أم محمد الفروخ، نحن منتحقق من الخبر أنه العام الدراسي الجديد يعني مش رح يفتح إلا بتحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة. نحن عم نتحقق من الخبر أكيد، يعني بعته لدائرة الأخبار ليجيني رد إن شاء الله، رح بخبركم.

مستمعينا سألوا جيفارا أي أنواع الموسيقى هي الأشد حراماً؟ قال صوت الملاعق في صحون الأغنياء عندما ترن في أذان الفقراء.

يعني القيادة والمسؤولين لما بدهم يدخلوا انتخابات، لما بدهم يعملوا شيء لإلهم، بيعملوا اجتماعات لهالشعب وتعالوا شعارات ومش عارف إيش. ولما بياخدوا هالكرسي وبيستحلوا، تليفونهم ما بيردوا عليه. يعني بيموت الواحد لمنه يحصل على رقم تليفونه، لما بيرن وبدهم يردوا مش فاضين، أو أي حد بيرد المساعد أو ما بعرف مدير العلاقات أو كذا أو كذا. طيب يا ريت يعني لو مسؤوليننا مثل ما بيكونوا قبل الانتخابات يكونوا بعد، مش إنه وقت ما أنا

0: مستمعينا خلينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية ومن العلاقات العامة والإعلام نستمع إلى نضال الترك. الله يسعد صباحك نضال، يعني أبرز إنجازاتكم ورسالتكم خلال 24 ساعة الماضية، تفضل.
1: يابا تحيات لك زميلتي مهوى، صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة. في طول كرم تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهيات الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك آدمي وتم إتلافها بحضور جهات الاختصاص. كذلك في جنين تم ضبط فواكه، هذه الفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة ظهور عليها علامات تدل على فسادها باستدعاء دائرة الرقابة الزراعية والتي أقرت إتلافها حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم النقيب نضال الترك من الضابطة الجمركية، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية. حسن أبو سنان بيقول: من مدحك بما ليس فيك وهو راض عنك، ذمك بما ليس فيك وهو ساخط عليك.
2: حرز حنون وطرح والكوفي فلسطيني شالنها على الكتف وشال.
0: تحية صباحية لشرطتنا، الله يسعد صباحكم أجهزة الشرطة. طبعا عم نتفرج من جانب تأمين دخول الطلبة إلى المدارس صباح اليوم من قبل الشرطة المجتمعية والإعلام طبعا.

0: يعني عمال النظافة أو ملوك النظافة عم بيحكوا لنا بتنسونا. لا والله ما بننساكم، أنتوا جنود الصبح اللي منشوفهم بالشوارع قبل ما نصحى، وصبحت عليكم ومنرجع منصبح كمان مرة. اللي دايما بإيديهم بتضل مدننا نظيفة وحلوة وواجهة لكل العالم.
1: حنا عكفوف الكرم،
0: أهلنا بيطة، صباح الخير لكم.

عدوان عم بتابعنا من بلجيكا. الله يسعد صباحك وأهلنا ببلجيكا، ما بعرف كيف صباح ولا مساء، المهم كله خير إن شاء الله.

سمعيني لما بيكون في أطفال ما شاء الله عباقرة، يعني حلو أنه نساعدهم وندعمهم. يعني حقق الطالب الفلسطيني حسين إبراهيم عاصي من مدرسة أكاديمية ابن خلدون التطبيقية في بلدة بيت لقيا جنوب غرب رام الله المركز الأول في فئة المميزين بالمستوى بي في البطولة الدولية للحساب الذهني بجمهورية مصر العربية بعد محل 200 مسألة خلال 6 دقائق، ما شاء الله رافعا اسم فلسطين في المحافل الدولية. ألف مبروك.

سمعين الشعوب لا تريد انتخابات لتجديد البيعة، بل لتعرف من باعها.

0: خلاص.
1: يعني هل يحتاج الفلسطيني إلى تيار وطني عام يشكل مسارا وطنيا جديدا يتجاوز حالة الاستقطاب والقيادات التقليدية؟ والأهم أن هذا التيار إذا أريد له أن يكون جادا لا ينبغي أن يكون مجرد قائمة انتخابية جديدة أو إعادة تدوير لأسماء قديمة، بل مشروعا سياسيا وطنيا يقوم على تغيير قواعد العمل السياسي. مستمعينا، رح نترككم مع فاصل ونشر موجزة مع زميلنا أنس القاضي، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا للساعة 10 معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقا، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. حاول مستوطنون فجر اليوم إحراق مسجد في بلدة بزارية شمال غرب مدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أشعلوا النار في غرفة قريبة من مسجد نور الدين زنكي عقب فشلهم في خلع أبواب المسجد وخطوا شعارات عنصرية في المكان. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاعتداء الإجرامي الذي نفذه المستوطنون على قرية بزارية، وأكدت الوزارة في بيان لها أن استهداف المساجد ودور العبادة يمثل تصعيدا خطيرا وممنهجا يهدف إلى استفزاز مشاعر المسلمين ويمس بحرمة المقدسات التي كفلتها كافة القوانين والشرائع الدولية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم مواطنين من بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ثائر وليد الهريمي من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، وأشرف علي عساكرة من منطقة العساكرة شرقا، بعد دهم منزلي ذويهما. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشابين من مدينة نابلس. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت السوق التجاري والبلدة القديمة ومحيط مدرسة الكندي وداهمت عدة منازل في المنطقة، فيما داهمت منازل عدة في بلاط البلد شرق المدينة، وجرى اعتقال الشابين فهد الجبالي من حارة القريون بالبلدة القديمة ومحرم مسعود من بلاط البلد. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أو اعتدت على شاب خلال اعتقالها للشاب الجبالي من حارة القريون في البلدة القديمة. أما في قرية رمانة غرب جنين، فأفادت مصادر محلية ونادي الأسير بأن جيش الاحتلال اعتقل 5 شبان عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها فجر اليوم. قال اتحاد لجان الصيادين إن بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 صيادين قبالة بحر منطقة الزويدة وسط قطاع غزة ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. وأوضح اتحاد لجان الصيادين في بيان له أنه جرى نقل الصيادين بعد اعتقالهم إلى ميناء إسدود، وقد جرى إطلاق النار على مراكبهم. أعلن أصحاب المدارس الخاصة في مدينة القدس المحتلة تعليق الدوام المدرسي في كافة مدارس المدينة اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك على خلفية عدم تجديد سلطات الاحتلال لتصاريح الدخول لعدد كبير من المعلمات والمعلمين وأفراد الطواقم المساندة بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار، ما حال دون وصول الكوادر التعليمية إلى مدارسهم وجعل افتتاح العام الدراسي مستحيلا. في السياق ذات حذرت محافظة القدس من شروع سلطات الاحتلال اعتبارا من صباح اليوم بفرض المنهاج الإسرائيلي على أكثر من 45,000 طالب فلسطيني في الصفين الأول والسابع في جميع مدارس بلدية الاحتلال في القدس. أعلن زعيم حزب القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام ضابط الشرطة الإسرائيلي السابق يؤاف سيغالوفيتش إلى صفوفه لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة في 27 أكتوبر تشرين أول القادم، فيما يوصف بأنه خطوة سياسية دراماتيكية غير مسبوقة في إسرائيل هدفها الإطاحة برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأعلن نائب وزير الأمن القومي السابق يؤاف سيغالوفيتش عن هذه الخطوة وهو إلى جانب منصور عباس، حيث تشير التقارير الإعلامية إلى أنه سيشغل المركز الثاني في قائمة الحزب الانتخابية لكنه لن ينضم رسميا إلى عضويته. وأشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى أن هذا التحالف غير المعتاد قد يمنح المعسكر المعارض لنتنياهو دفعة قوية في الانتخابات البرلمانية القادمة. ولا تزال معظم الأحزاب اليهودية في إسرائيل تعتبر التحالف مع الأحزاب العربية التي تمثل فلسطينيي الداخل المحتل من المحظورات، إلا أن ترشح سيغالوفيتش قد يسهم في كسر هذا الحاجز وخفض سقف تلك الحواجز السياسية. وتمنح أحدث استطلاعات الرأي القائمة العربية الموحدة ما بين 5 إلى 6 مقاعد من أصل 120 مقعدا في الكنيست. قدم وزير الجيش الأمريكي دان بريسكول استقالته بعد أشهر من التوتر مع وزير الحرب بيت هيغست، كما أكد البيت الأبيض لوكالة فرانس بريس اليوم. ومع دخول الحرب مع إيران شهرها السابع، قد تؤدي الاستقالة فعليا إلى ترك الجيش الأمريكي بلا قيادة دائمة. يأتي ذلك بينما أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بحثا الأسبوع الماضي خططا لشن ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة نشر قدراتها الرادارية والصاروخية وتهديد السفن وناقلات النفط. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير من جديد، صباح الأمل والتفاؤل والرضا من الله، يا رضا الله ورضا الوالدين. مستمعينا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية. خلينا نكون مع برنامج دوام مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لهذا اليوم الثلاثاء، يعني نظرا لإجراءات نقابية الصيدلية والمهن الطبية المساندة قد يطرأ تشويش في تقديم الخدمة. مديرية الصحة، العيادات العامة، طب عام، اللجنة الطبية، المؤسسة الطبية فحص النظر للسياقة، عيادة طب الأسرة، الطب الوقائي والصيدليات لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، المختبر لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، قسم الأمومة داخل المديرية تطعيم سنة وسنة ونصف، العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة، عيادة الخضر، عيادة الرشايدة، أما العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة للتطعيم، عيادة العبيدية، عيادة بيت صحور، عيادة جورت الشمعة، عيادة نحالين. نتمنى لكم كل السلامة.

إلى أم محمد من المنيا اللي سألت عن حراك المعلمين. الأمانة العامة لاتحاد المعلمين تتحدث عن أنه في حال استمرار الوضع المالي كما كان عليه في السنة الدراسية الماضية فسيبقى الدوام 3 أيام فقط دون أن يعود الدوام إلى 5 أيام، آملين في أن يكون هناك حلول مالية تعيد الدوام إلى 5 أيام، ولا يوجد أي خبر عن أنه لن يتم فتح باب الدراسي العام الدراسي الجديد.

مستمعينا خلينا نكون مع آخر تحديثات الطرق الصباحية لهذا اليوم. نتمنى سلامة دائما للجميع، سائقي السيارات والباصات والفردات طبعا اللي بسمعونا، الله يسعد صباحكم، طريق السلامة بنتمناها لإلكم. نبدأ البداية بمحافظات شمال الضفة. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلق، بوابة النبيلياس مغلقة، زعتر سالكة، حوار سالك، قراوة سالك، دوار الطنيب سالك، مدخل يتمة سالك تفتيش، ومفرق جيت سالك، يتصار سالك، سرة أزمة وتفتيش للخارج، دير شرف سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، بورين سالك، عنبتة سالك، للداخل للخارج مغلق، الفندق سالك، حاج 17 سالك، سيلة الظهر سالك، بزارية سالك، قلقيلية سالك، برقة سالك، حاجز بيت فوريك سالك، عين شبلي تفتيش وأزمة للخارج. وننتقل إلى محافظات وسط الضفة.

كان المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، عين سينيا البلد أزمة للداخل، جلزون أزمة باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالكة، مدخل سنجل الشرقي سالك، ترمس عيا سالك، دير أبو مشعل سالك، بوابة دير عمار تفتيش، النبي صالح تفتيش، عبود تفتيش، المهلل تفتيش، حاجز رنتيس تفتيش للداخل، كفر عقب أزمة خانقة للداخل، حاجز قلنديا أزمة خانقة بالاتجاهين، جبع تفتيش وأزمة للخارج، حزمة سالك، عناتة سالك، زعيم تواجد للشرطة باتجاه الجنوب، بالعزرية أزمة باتجاه الشمال، بوابة الطيبة كرملو سالك، طريق الجفتلك تفتيش، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظة جنوب الضفة. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، النشاج سالك، المنشية سالك، الفحص سالك، مراح رباح سالك، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، بن نعيم سالك، زيف مغلقة، سعير تفتيش للخارج، النبي يونس أزمة للخارج، فرش الهوى أزمة وتفتيش للخارج، رأس الجورة مغلقة، العروب العجوري مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة. دمتم في رعاية الله. طريق السلامة للجميع.

مستمعينا ما قاله شكسبير: مرت علي أيام تمنيت أن يقف بجانبي أي أحد حتى وإن كان من باب المجاملة. هي ذاتها الأيام التي علمتني كيف أقف شامخا بمفردي.

مستمعينا ستدرك لاحقا معنا إن ربك لبالمرصاد، فمن زرع بك ألما سيتألم، ومن كان سببا في أذيتك سيتأذى.

0: خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: إذن من بنك فلسطين تنضم إلنا ديما صبيح. صباح الخير لك ديما، وصباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين.
2: يسعد صباحك. صباح الورد.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي ديما.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الثلاثاء الموافق الأول من أيلول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 2.98، أما سعر البيع فيصرف ب 3.01. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.20، أما سعر البيع فيصرف ب 4.27. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.45، أما سعر البيع فيصرف ب 3.49. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,432 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.62، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم ديما صبيح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية. يسعد صباحك.
2: تحياتي لكم.

مستمعينا، مناشدة من أهالي بلدة الدوحة إلى البلدية. يعني واحد بيقول بعت المناشدة، أنا بس بدي أسأل بلدية الدوحة اللي بتشتغل بمنطقة تانية، تارك شارع عند جامع زيت بن ثابت حارة أبو سرور بهيك حالة، طبعا وحاطت صورة كلها زبايل وكلها حفر وما فيش شوارع، مش بس زيت بن ثابت، كمان الشارع كله على فكرة اللي تحت يعني كلها حفر، والولاد بالشوارع بتخاف عليهم إنهم يوقعوا، تاركين الناس تشتغل وهي مش موجودة. بقول وينك يا بلدية الدوحة، وينك تاركة كل واحد بيشتغل على مزاجه يا عالم، من شان الله خلصونا بهالقصة اللي إلها فترة ولسه الأمور رح تاخد وقت أطول من هيك. وينك يا بلدية الدوحة، وينك يا رئيس وأعضاء البلدية؟

فعلا الوضع كارثي، والله كارثي. يعني الشارع مش مزفت وكله حفر وحفرين يعني على طول الشارع، ما بعرف بدهم يعملوا إشي بنية تحتية ما بعرف إيش. فبالفعل مش مكان للعيش هون، فياريت تنتبه البلدية، ياريت إنه يكون في أذان صاغية لهالموضوع.

مستمعينا، لا تعمل جاهدا في العمل، اعمل جاهدا في تطوير مهاراتك حتى تقلل جهدك وتزيد قيمتك، لأن السوق لا يكافئ من يتعب أكثر، بل من يحل مشكلات أكبر ويقدم قيمة أعلى.

أمين أكد أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية نصار أن الجهود القانونية الرامية إلى زيادة ساعات العمل على معبر الكرامة جسر الملك حسين مستمرة، مشددا على أن الجانب الفلسطيني لن يتراجع عن القضية المرفوعة بهذا الشأن باعتبارها حقا قانونيا وإنسانيا للمواطن الفلسطيني. قال نصار في هذا الخبر، أوضح أن الموعد الذي كان يفترض أن يشهد توسعة ساعات العمل لم ينفذ وفق ما كان متوقعا، مشيرا إلى أن اجتماعات كانت مقررة بشأن تعديل ساعات العمل تأجلت أكثر من مرة، وهو ما اعتبره مؤشرا على وجود محاولات لتعطيل الملف وتأجيل حسمه. وشدد النصار على أن هذه التأجيلات لن تدفع الجانب الفلسطيني إلى التراجع، قائلا إن القضية عادلة وإنسانية، وأن المطالبة بزيادة ساعات عمل المعبر تستند إلى القانون الإسرائيلي والقانون الدولي باعتبارها حقا طبيعيا للمواطن الفلسطيني في التنقل. وأشار النصار إلى أن المحكمة لم تكن الجهة التي عرقلت زيادة ساعات العمل، بل على العكس، قال إن المسار القضائي يدعم فتح المعبر لساعات أطول، موضحا أن هناك اتفاقات جرت بين الطواقم القانونية الفلسطينية والجهات القانونية التابعة لسلطة المطارات بشأن زيادات ساعات العمل. وأضاف أن الجانب الفلسطيني اكتشف خلال متابعة الملف وجود فارق بين ساعات العمل المعلنة فعليا والساعات التي يستفيد منها المسافرون، لافتا إلى أن جزءا من الوقت يحتسب ضمن إجراءات وصول المسافرين وتجهيزهم قبل العبور. انتقد النصار التعامل مع معبر الكرامة باعتباره معبر بري يخضع لإجراءات زمنية وتعقيدات مشابهة للمطارات، مؤكدا أن طبيعة المعبر تقتضي تسهيل حركة المسافرين وعدم فرض إجراءات تؤدي إلى إطالة زمن الانتظار والازدحام. لن نتراجع مهما كانت الظروف، هذا ما قاله نصار، إنه الجانب الفلسطيني يتابع الإعلانات والإجراءات المتعلقة بتوظيف كوادر إضافية للعمل على المعبر، لكنه أشار إلى وجود معلومات غير دقيقة حول حجم الأجور والحوافز المقدمة للعاملين، معتبراً أن هذه المعطيات تؤثر في القدرة على توفير العدد الكافي من الموظفين لتغطية الورديات المطلوبة. بالفعل مستمعين، لسه الأزمة ما انتهت على معبر الكرامة، نتمنى أنه يكون معبر كرامة.

0: حبي.
1: طبعا من نصب على سائق الباص القدس زوزو، ما بعرف الاسم كامل ولكن عم بسمعنا ونحن منصب عليك، وطريق السلامة منتمنها لكم إن شاء الله.

إذن مستمعينا، نقابة عمال النقل، الانخفاض الطفيف في سعر السولار خطوة في الاتجاه الصحيح وجزء من تحمل الحكومة لمسؤولياتها. إن شاء الله.

رح نترككم مع فاصل إعلاني أخير، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا ونكمل معكم مشوار يوم جديد على هوا راديو بيت لحم 2000. مكملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: أهلا بكم مستمعينا. المسرح مساحة للتعبير، وخصوصا عندما يكون أبطاله من الشباب والطلبة الذين يحملون أفكارا وتجارب جديدة. يوم الأربعاء الثاني من أيلول تنطلق على خشبة مسرح وسينماتيك القصبة في رام الله فعاليات مهرجان المسرح الجامعي الثالث بمشاركة فرق مسرحية من 8 جامعات فلسطينية في تظاهرة تجمع الفن والشباب والثقافة. للحديث أكثر عن المهرجان وأهدافه وأهمية دعم المواهب المسرحية الشابة، نستضيف المدير التنفيذي لسينما القصبة الأستاذ سامر مخلوف. أهلا وسهلا فيك أستاذ سامر.
1: يا هلا، صباح الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. يعني بداية أستاذ سامر، شو الجديد في النسخة الثالثة من مهرجان المسرح الجامعي، وشو أهميته بالنسبة لطلبة الجامعة؟
1: يعني كمان مرة شكرا على هذه الاستضافة وعلى تسليط الضوء على واحدة من التظاهرات الفنية والمسرحية في فلسطين اللي بشكل رئيسي بتستهدف طلبة الجامعات. المميز بهذا العام هو نوعية وجودة الأعمال المقدمة وكميتها. يعني إحنا لأول مرة بشارك معنا 8 جامعات فلسطينية، هم بالعادة يعني هم أو غالبا هم 9 جامعات، ولكن بسبب ظروف معينة واحدة من الجامعات لن تتمكن من المشاركة، لأنه هناك 8 جامعات أو 8 فرق مسرحية من 8 جامعات فلسطينية راح تشارك في هذا المهرجان ويتنافسوا على مجموعة من الجوائز. طبعا هذا ينظم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والتعاون مع لمة صحافة وبدا عن كريم المؤسسة الدراسة السويسرية. فكرة هذا المهرجان بداية يعني منذ عدة سنوات عامل مسرح وسينماتيك القصبة على استهداف عدد من الطلبة في الجامعات الفلسطينية بهدف تمكينهم من خلال الدراما والفنون، وهذا النشاط وهذا المشروع تحديدا جاء ليغطي أحد الجوانب المهمة في الجامعات الفلسطينية، وهي مساهمة بتعزيز الأنشطة اللامنهجية وتمكين الطلبة والمساعدة بصقل يعني شخصياتهم ومهاراتهم وتمكينهم من أجل أن يصبحوا قادة تغيير مجتمعي في الجامعات وفي المجتمع الفلسطيني بشكل عام. نحن بحاجة لصناعة يعني قادة تغيير في مجتمعاتنا من أجل يعني التعامل مع الظروف المختلفة الممر فيها، ويمكن يعني أفضل وأهم الأدوات وأجزع الأدوات لصناعة شباب التغيير هو استخدام الفن والدراما. إحنا بنعمل مع الطلاب على مدار العام الدراسي كامل من خلال تدريبات متخصصة من خلال مدربين محترفين من أجل إعطائهم الأدوات سواء من شكل يعني بطريقة نظرية أو عملية، وينتهي العام بإنتاج مسرحي لكل مجموعة طلابية تشارك بهذا المهرجان وتنافس على عدة جوائز، يعني أهمها أفضل عمل مسرحي، أفضل ممثل وممثلة، أفضل نص وإلى آخره، طبعا بحضور يعني كوكبة من الخبراء والمختصين ولجنة تحكيم من أسماء وقامات كبيرة في المسرح مثل الأستاذ كامل الباشا، مثل الأستاذ بريد عبد السلام،
0: نعم أستاذ. يعني المشاركة هذا العام من 8 جامعات فلسطينية مختلفة، كيف تم اختيار الفرق والعروض المشاركة؟
1: يعني إحنا العلاقة تبدأ غالبا مع الجامعات الفلسطينية، يعني نكون بالتواصل مع عمادات شؤون الطلبة في الجامعات ونطرح عليهم فكرة إنه أن تقوم المسرح سينماتيك القصبة بتأسيس نادي للفنون والدراما في الجامعة، وبعدها يعني يكون هناك يعني دعوة للطلبة للانضمام، المهتمين طبعا واللي عندهم يعني الحد الأدنى من المهارة والمعرفة للانضمام لهذا النادي، وبمروا عبر السنة الدراسية بعدد كبير من الساعات التدريبية المتخصصة من خلال خبراء ومختصين، ومن خلالها بتم يعني السير معهم، أنا أسميها دائما هذه رحلة تغيير للطالب، السير معهم على مدار العام بهذه الأنشطة. وطبعا الطلبة بيقوموا بكتابة النصوص التي تهمهم التي تعبر عن أفكارهم، طبعا هناك يعني طريقة معينة لعمل ذلك، يعني بكيفية استحداث النصوص وكيفية كتابتها وتحويلها إلى نص مسرحي، وأيضا يعني بيكون هناك في إشراف لمخرج من أجل يعني ننتهي بعمل مسرحي في نهاية العام. يعني الفكرة أنه نتوجه لثمان أو 9 جامعات فلسطينية، والأمل أن نوصل لكل جامعة فلسطينية في الوطن من أجل أنه إتاحة الفرصة والمجال لكل طالب وطالبة معنية أن نكونهم يعني مساهم وحضور في مثل هيك نشاط.
0: نعم، يعني برأيك شو اللي ممكن يضيفه المسرح الجامعي للمشهد الثقافي الفلسطيني خصوصا في ظل الظروف الصعبة اللي بنعيشها؟
1: يعني أعتقد أنه أهم ما يمكن إضافته بهذا المجال هو أنه يكون الطلب أيضا يعني مساهم، يكون رأس حربة في التعبير عن السردية الفلسطينية والترويج لها، لأن هذول الطلاب يعني بيجولوا العالم وبيشاركوا في عدد كبير من النشاطات سواء الأكاديمية أو الغير أكاديمية أو حتى الثقافية، وبالتالي عندما يتسلح الطالب الفلسطيني بالمعرفة والأدوات من أجل طرح قضيته أمام جمهور مختلف، أولا بيساهموا بطرح وتعزيز الرواية والسردية الفلسطينية في العالم، وأيضا يعني تمكين الطالب نفسه، يعني الطالب يعني يصبح قادر على التعبير عن قضايا، قادر على الحديث أمام جمهور، قادر على التفكير النقدي، قادر على التعامل مع عدد كبير من القضايا.

0: وبالتالي أصبح لديهم حتى وظيفة يعني يعتاشوا منها من خلال هذا الفن.
1: نعم، القصبة شريك أساسي في هذا المهرجان، كيف بتشوفوا دور المؤسسات الثقافية في اكتشاف ودعم المواهب الشابة؟
0: يعني أعتقد أن دور المؤسسات الثقافية بشكل عام، مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، هي خدمة المجتمع، خدمة الفئات المستهدفة، وبالتالي يعني المساعدة باكتشاف هذه المواهب، المساعدة بتمكينهم، ودورهم بإثراء يعني أو العمل مع الجمهور من أجل فئته بشكل عام. يعني المؤسسات الثقافية والمؤسسات بشكل عام عليها مسؤولية كبيرة، لأنها تعمل من أجل خدمة المجتمع، تعمل من أجل النهوض بالمجتمع، كل واحد في مجاله بتخصصه، وهذا العمل بالشراكات الكبيرة التي نقوم بها هو دور من نوع من أنواع التكامل في إنجاز هذا العمل. ولأن لولا هذه الشراكات، يعني مثل شراكتنا مع لمة الصحافة، مع وزارة التربية والتعليم العالي، الجامعات الفلسطينية، وبعض المؤسسات الأخرى الثقافية الشريكة اللي تساعدنا بتنفيذ هذا النشاط، يعني نعمل على التكامل مع بعض من أجل إثراء المشهد، وأيضا تعزيز وزيادة حجم الاستهداف وحجم الأثر اللي نملكه في المجتمع، وبالتالي نساهم في العملية التنموية، نساهم في عملية تمكين الشباب، وأيضا يعني صناعة جيل قادر على إحداث التغيير مستقبلا.
1: نعم، قديش مدة المهرجان؟
0: يعني هو المهرجان يوم واحد، تتنافس في الفرق المسرحية لمدة طبعا يوم كامل، يعني تبدأ من 10 صباحا يوم غد لغاية الساعة 5 أو 6 مساء، تحين إعلان النتائج من قبل اللجنة.
1: نعم.
0: لجنة الحكام. طبعا بسبب الظروف يعني والأوضاع الأمنية، يعني لن نتمكن من يعني زيادة الأنشطة أكثر من يوم واحد.
1: نعم.
0: بسبب صعوبة التنقل، فنعمل أن يكون بكرة الأمور ميسرة ومسهلة، وبالتالي يتمكن الطلبة جميعا من الوصول والمنافسة، ونأمل أنه يكون يعني هذا التتويج جهد عام كامل مع الطلاب والجامعات والشركاء جميعا.
1: نعم أستاذ، الرسالة اللي بتحبوا توصلوها للطلبة والشباب اللي عندهم موهبة مسرحية بدهم يخطوا أول خطوة؟
0: يعني أنا بشجع كل طالب وطالبة بداية بشكل عام، من ناحية المبدأ أنه الطالب أو الحياة الجامعية هي ليست فقط الأكاديمية رغم أهميتها طبعا، وهي الأساس ليش الطلبة يتوجهوا للجامعات، إلا أنه الأنشطة اللامنهجية هي مهمة جدا، وأيضا تساهم ب يعني أهميتها يمكن توازي أهمية الأكاديمية، لأنه تساعد الطالب أنه يتسلح بأدوات تساعده في مستقبل، سواء في حياته العملية، سواء في التواصل. يعني هي أدوات التمكين هذه مهمة جدا من أجل أن يكون مستقبل أفضل للطالب. وأنا بشجع كل طالب عنده موهبة أو حتى اللي ما عنده موهبة حابين يتعرفوا على هذا المجال، على هذه المساحة التي تعطي يعني تتيح المجال للطالب من أجل التعبير عن نفسه واكتشاف مواهبه، إنهم يشاركوا، لأنه فعلا يعني تجربة غنية وثرية وفيها يعني مسيرة تغيير، وأيضا ممتع، يعني ممتع جدا هذا العمل.
1: نعم.
0: الجماعي من خلال يعني التفكير بشكل جماعي، العمل بشكل جماعي، التدريب بشكل جماعي، هي يعني تجربة ممتعة جدا، وبالتالي يعني تثري الحياة الجامعية، تثري الحياة للطالب، الحياة للطالب في الجامعة.
1: نعم، كل الشكر لك أستاذ سامر مخلوف، المدير التنفيذي لسينما القصبة، على وجودك معنا وحديثك عن مهرجان المسرح الجامعي الثالث، ونتمنى للمهرجان كل النجاح، ولشبابنا وطلابنا مساحة أكبر دائما للإبداع والتعبير عن أنفسهم من خلال الفن والمسرح. شكرا، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا، تحياتي لكم.
1: أهلا بك.

والمنتجات النسوية 2026 يوم الخميس 10/9. أكيد هو لسه بدري، رح نحكي فيه فيما بعد ويكون في عنا لقاءات. والجمعة الموافقة 11/9 والسبت 12/9 الساعة 11 الصبح في مدينة الخضر بجانب بنك الأردن. إذن الأيام التسويقية 8 للعنب، مهرجان العنب، العنب الخضري طبعا اللي في له طعم مختلف، في له نكهة مختلفة بالفعل. نتمنى توفيق لهذا المهرجان للقائمين عليه، ومنصب على خالد أبو شمة طبعا من بلدية الخضر، الله يسعد صباحك ويعطيكم العافية.

0: سفر.
1: مستمعينا، تحت رعاية عطوفة محافظ محافظة بيت لحم السيد محمد طه أبو عليا، والمنظمون بيتشرفوا بدعوتكم لحضور افتتاح الأيام التسويقية الثامنة للعنب.

0: إحدى المستمعين نفذت بلدية بيت لحم بالتعاون مع الجهات المختصة حملة رقابية شملت عدد من المنشآت والمرافق التجارية في المدينة ضمن جهودها المستمرة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات المتداولة وتنظيم الأسواق. شارك في الحملة عضو المجلس البلدي إبراهيم نواورة وثائر عبيات إلى جانب طواقم دوائر الأسواق والمواقف والصحة والبيئة والتنظيم والترخيص في البلدية وممثلين عن وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة وبمساندة الشرطة الفلسطينية. أسفرت الحملة عن ضبط وإتلاف كميات من المواد الغذائية والخضار والمخللات غير الصالحة للاستهلاك وإزالة عدد من التعديات على المواقف والمساحات العامة، إضافة إلى توجيه إخطارات لتصويب مخالفات تتعلق بالتراخيص والحرف والصناعات والمخالفات الإنشائية والمكاره الصحية. وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم، رح منجدد لقاءنا فيكم بإذن الله غدا بنفس الموعد. هذه تحياتي كانت معكم بالعدد والتقديم مها يوسف، وأجمل تحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. شكرا لكل حدا رافقنا، شكرا لكل حدا شاركنا، شكرا لكل حدا استمع لنا لبرنامج يوم جديد على هوا راديو بيت لحم 2000. كنا معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. شكرا للمتابعة، في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. حاول مستوطنون فجر اليوم إحراق مسجد في بلدة بزارية شمال غرب مدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أشعلوا النار في غرفة قريبة من مسجد نور الدين زنكي عقب فشلهم في خلع أبواب المسجد وخط شعارات عنصرية في المكان. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاعتداء الإجرامي الذي نفذه المستوطنون، وأكدت أن استهداف المساجد ودور العبادة يمثل تصعيدا خطيرا وممنهجا يهدف إلى استفزاز مشاعر المسلمين ويمس بحرمة المقدسات التي كفلتها كافة القوانين والشرائع الدولية. ودعت الوزارة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها في توفير الحماية لدور العبادة وللجم هذه الاعتداءات المتكررة على القرى والبلدات الفلسطينية. اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عشرات أشجار الزيتون على جانبي طريق الوصل بين بلدتي عرابة ويعبد جنوب غرب جنين. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب ثائر وليد الهريمي من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، وأشرف علي عساكرة من منطقة العساكرة شرق بيت لحم بعد مداهمة منزلي ذويهما. كما اعتقل جيش الاحتلال الشابين فهد الجبالي من حارة القريون بالبلدة القديمة في مدينة نابلس، ومحرم سعد من أو مسعود من بلاط البلد شرقية مدينة نابلس. كما اعتدى جيش الاحتلال على شاب خلال اقتحامه البلدة القديمة في نابلس. هذا وأفادت مصادر محلية ونادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 شبان من قرية رمانة غرب جنين و3 من محافظة الخليل. قال اتحاد لجان الصيادين إن بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم 10 صيادين قبالة بحر منطقة الزويدة وسط قطاع غزة ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. وأوضح اتحاد لجان الصيادين في بيان له أنه جرى نقل الصيادين إلى ميناء سدود بعد إطلاق النار على مراكبهم. أكد عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين معتز السيد أن العودة إلى نظام الدوام المدرسي لمدة 5 أيام أسبوعيا ما زالت بعيدة المنال في ظل المعطيات الحالية، مشيرا إلى أن الاتحاد يتطلع إلى جهود حقيقية لمعالجة العقبات القائمة وتحسين الأوضاع المالية للمعلمين. وأوضح السيد أن الاتحاد سيصدر بيانا تفصيليا خلال الفترة المقبلة مبينا أنه في حال استمرار الظروف المالية الراهنة وعدم حدوث أي تحسن ملموس في حقوق المعلمين ومستحقاتهم فلن يطرأ أي تغيير على آلية الدوام الحالية، وقد يضطر الاتحاد إلى الإعلان عن دوام 3 أيام أسبوعيا. وأضاف أن الاتحاد لم يتوقف عن متابعة مختلف المسارات والجهود الرامية إلى إعادة الوضع المالي للمعلمين إلى نصابه، إلا أن تلك الجهود لم تحقق حتى الآن أي اختراق من شأنه تحسين الواقع القائم. إلى ذلك، أعلن أصحاب المدارس الخاصة في مدينة القدس المحتلة تعليق الدوام المدرسي في كافة مدارس المدينة اعتبارا من صباح اليوم، وحتى إشعار آخر على خلفية عدم تجديد سلطات الاحتلال لتصاريح الدخول لعدد كبير من المعلمين والمعلمات وأفراد الطواقم المساندة من الضفة بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار، ما حال دون وصول الكوادر التعليمية إلى مدارسهم وجعل افتتاح العام الدراسي مستحيلا. في السياق ذاته، حذرت محافظة القدس من شروع سلطات الاحتلال اعتبارا من صباح اليوم بفرض المنهاج الإسرائيلي على أكثر من 45 ألف طالب فلسطيني في الصفين الأول والسابع في جميع المدارس التابعة لبلدية الاحتلال في القدس. واعتبرت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات طمس الهوية الفلسطينية وتزوير الرواية الوطنية. أعلن زعيم حزب القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام ضابط الشرطة الإسرائيلي السابق يؤاف سيغالوفيتش إلى صفوفه لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة في 27 من أكتوبر القادم، فيما يوصف بأنه خطوة سياسية دراماتيكية غير مسبوقة في إسرائيل هدفها الإطاحة ببنيامين نتنياهو. من جانبها قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن هذا التحالف غير المعتاد قد يمنح المعسكر المعارض لنتنياهو دفعة قوية في الانتخابات البرلمانية. ولا تزال معظم الأحزاب اليهودية في إسرائيل تعتبر التحالف مع الأحزاب العربية من المحظورات، إلا أن ترشح سيغالوفيتش قد يسهم في كسر هذا الحاجز وخفض سقف تلك الحواجز السياسية. وتمنح أحدث استطلاعات الرأي القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس ما بين 5 و6 مقاعد من أصل 120 مقعداً في الكنيست. نختم بحالة الطقس. يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق وارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000.

السماعة يقول باردون نمرة غلط متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
0: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم مستمعين، نبدأ نشرتنا بهذه الأخبار العاجلة وتطورات من قطاع غزة، إذ تفيد مصادر محلية وصحفية بشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة وأحزمة نارية متتالية على منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة في هذه الأثناء، حيث يدور الحديث الأولي عن محاصرة مجموعة من ميليشيا العملاء أو قوة خاصة في منطقة الكتيبة، وسط معلومات وأنباء أولية عن اشتباكات عنيفة تدور في تلك المنطقة، تحديدا منطقة الكتيبة، بالتزامن مع تدخل الطيران الحربي الإسرائيلي الذي باشر بشن غارات عنيفة على المنطقة. بحسب المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة، فإنه سجل ارتقاء شهيد وعدد كبير من الإصابات، بعضهم بحالات خطيرة جراء القصف المتواصل على منطقة الكتيبة. وكما أشارت المعلومات الأولية، فإن طائرات الاحتلال لا تزال تحلق بكثافة في منطقة الكتيبة مع استمرار القصف الجوي على كل من يتحرك في تلك المنطقة، مع صعوبة وصول مركبات الإسعاف إلى الموقع الذي يشهد الغارات العنيفة والمتتالية، وأيضا الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة ما بين المقاومة وما بين القوة الخاصة أو قوة الميليشيات التابعة لعملاء الاحتلال وفق التقديرات الأولية. هذه مجمل المعلومات والأخبار المتعلقة بهذا التطور الكبير كما يوصف في قطاع غزة حتى هذه اللحظة. ونعيد التأكيد مجددا على أن القصف لا يزال متواصل ولا يتوقف للحظة على منطقة الكتيبة، وعلى ما يبدو أنها المنطقة التي تحاصر فيها القوة الخاصة أو ميليشيا العملاء في منطقة الكتيبة. سنتابع بتفاصيل أكثر ما يرد من معلومات حول هذا الحدث الأمني غرب مدينة غزة في حال جد أي جديد. نتابع النشرة. حاول مستوطنون فجر اليوم إحراق مسجد في بلدة بزارية شمال غرب مدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أشعلوا النار في غرفة قريبة من مسجد نور الدين زنكي عقب فشلهم في خلع أبواب المسجد وخط شعارات عنصرية في المكان. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاعتداء الإجرامي الذي نفذه المستوطنون، وأكدت في بيان لها أن استهداف المساجد ودور العبادة يمثل تصعيدا خطيرا وممنهجا يهدف إلى استفزاز مشاعر المسلمين ويمس بحرمة المقدسات التي كفلتها كافة القوانين والشرائع الدولية. اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرات أشجار الزيتون على جانبي الطريق الواصل بين بلدتي عرابة ويعبد جنوب غرب مدينة جنين. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين اثنين من بيت لحم، وهما ثائر وليد الهريمي من شارع الصف وأشرف علي عساكرة من منطقة العساكرة، فيما جرى اعتقال شابين من مدينة نابلس وثلاثة من محافظة الخليل، وخمسة جرى اعتقالهم من قرية رمانة غرب جنين. وفي قطاع غزة، أعلن اتحاد لجان الصيادين أن بحرية الاحتلال اعتقلت صباح اليوم 10 صيادين قبالة بحر منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. أعلن أصحاب المدارس الخاصة في مدينة القدس المحتلة تعليق الدوام المدرسي في كافة المدارس بالمدينة اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك على خلفية عدم تجديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتصاريح الدخول لعدد كبير من المعلمين والمعلمات وأفراد الطواقم المساندة من الضفة بصورة مفاجئة، ما حال دون وصول الكوادر التعليمية إلى مدارسهم وجعل افتتاح العام الدراسي مستحيلاً. في السياق ذاته حذرت محافظة القدس من شروع سلطات الاحتلال اعتبارا من صباح اليوم بفرض المنهاج الإسرائيلي على أكثر من 45 ألف طالب فلسطيني في الصفين الأول والسابع، وذلك في جميع مدارس أو المدارس التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، في خطوة اعتبرتها المحافظة تأتي في إطار محاولات طمس الهوية الفلسطينية وكذلك تزوير الرواية الوطنية. أكد عضو الأمان العام للاتحاد العام للمعلمين معتز السيد أن العودة إلى نظام الدوام المدرسي لخمسة أيام أسبوعيا ما زال بعيد المنال في ظل المعطيات الحالية، مشيرا إلى أن الاتحاد يتطلع إلى جهود حقيقية لمعالجة العقبات القائمة وتحسين الأوضاع المالية للمعلمين. وأوضح السيد أن الاتحاد سيصدر بيانا تفصيليا خلال الفترة المقبلة مبينا أنه في حال استمرار الظروف المالية الراهنة وعدم حدوث أي تحسن ملموس على حقوق المعلمين ومستحقاتهم فلن يطرأ أي تغيير على آلية الدوام الحالية، وقد يضطر الاتحاد إلى الإعلان عن دوام ثلاثة أيام أسبوعيا. قبل الختام مستمعينا نعيد ونذكر بالتطورات العاجلة في مدينة غزة، حيث يتجدد في هذه الأثناء القصف الإسرائيلي على محيط منطقة الكتيبة، وأصوات الانفجارات لا تتوقف وفق مصادر محلية. الأنباء تفيد في هذه اللحظات باكتشاف قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى غربي مدينة غزة بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية وقصفها عدة مناطق في محاولة لتأمين انسحاب القوة بعد اكتشافها. الحديث الأول عن شهيد على الأقل جراء هذه الغارات المتواصلة حتى هذه اللحظة، وسط أنباء عن وجود عدد كبير من المصابين لا تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم في المواقع التي يجري قصفها من قبل الطائرات الإسرائيلية في هذه اللحظات، فيما يبدو أنها محاولة من جانب الطائرات الإسرائيلية لتأمين انسحاب القوة الإسرائيلية. المعلومات حتى هذه اللحظة متابعينا تشير إلى أنه قد تكون هذه المجموعة المحاصرة قوة إسرائيلية خاصة أو قوة تتبع لميليشيا العملاء التي تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. نختم بحالة الطقس مستمعينا، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل، وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
4: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطنان أحدهما طفل جراء الغارة الإسرائيلية المكثفة على منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة قبل حوالي ساعة من الآن. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي أنه هاجم أهدافا بغزة لإزالة تهديدات لقوات تابعة له كانت تعمل في المكان، بينما قالت قناة ريشت كان العبرية إنهم في الجيش يرفضون الإجابة على سؤال حول ما إذا كان التهديد موجها نحو قوات الجيش الإسرائيلي أو نحو أفراد الميليشيات التي تعمل لصالح إسرائيل في غزة. يأتي ذلك بينما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن موجة استثنائية من الغارات الجوية على قطاع غزة جاءت لدعم أنشطة ميليشيا مدعومة من إسرائيل. في هذا السياق أيضا قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن أفرادا من قوة خاصة تابعة للاحتلال قتلوا خلال محاولة تنفيذ مهمة في منطقة الكتيبة، فيما نقل عن مصدر أمني في غزة قوله إن مجموعة مسلحة وصلت إلى منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة وكانت تهدف لتنفيذ عملية اغتيال، ما أدى إلى تدخل طيران الاحتلال بعد اشتباك مع المجموعة، وشنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة على الموقع الذي تواجدت به المجموعة التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في غربي مدينة غزة تحديدا منطقة الكتيبة، واستهدفت مركبات مدنية في محاولة لإسناد القوة على الأرض. يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام عن مصادر طبية قولها إن طفلة استشهدت بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة، بينما اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي 10 صيادين قبالة بحر منطقة الزوايدة وسط القطاع ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. حاول مستوطنون فجر اليوم إحراق مسجد في بلدة بزارية شمال غرب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أشعلوا النار في غرفة قريبة من مسجد نور الدين زنكي عقب فشلهم في خلع أبواب المسجد وخطوا شعارات عنصرية في المكان، بينما استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاعتداء الإجرامي الذي نفذه المستوطنون، وأكدت أن استهداف المساجد ودور العبادة يمثل تصعيدا خطيرا وممنهجا يهدف إلى استفزاز مشاعر المسلمين ويمس بحرمة المقدسات التي كفلتها كافة القوانين والشرائع الدولية. أكد رئيس اتحاد المعلمين سائد رزقات عدم وجود أي توجه لدى الاتحاد لتنفيذ إضرابات أو تعطيل العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وشدد رزقات على أن الظروف الراهنة التي تمر بها الساحة الفلسطينية لا تحتمل الدخول في أزمات جديدة، مؤكدا أهمية انتظام العملية التعليمية واستقرار المدارس خلال المرحلة الحالية. وأشار رزقات إلى أن الدوام في المدارس سيكون بواقع 3 أيام أسبوعيا على أن تحدد كل مديرية من مديريات التربية والتعليم الأيام التي ستلتزم بها المدارس التابعة لها بما يتناسب مع الظروف والإمكانات المتاحة. وأضاف أن طلبة الثانوية العامة سيحظون بدوام لا يقل عن 4 أيام أسبوعيا نظرا لأهمية هذه المرحلة وخصوصيتها الأكاديمية. قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد إنه لا توجد مؤشرات على عودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل خلال الشهر الجاري، مؤكدا أن الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجهات بشأن قرب إصدار تصاريح جديدة للعمال لا تستند إلى معلومات رسمية ولا تتعدى كونها شائعات. وأضاف سعد أن هناك جهات تستغل حاجة العمال في هذه الفترة وتعلن عن إصدار تصاريح للعمل في وقت لا توجد فيه أي تصاريح عمل جديدة يتم إصدارها للعمال الفلسطينيين حاليا. وأوضح أن عدد العمال الذين يعملون داخل إسرائيل بتصاريح سارية في الوقت الحالي لا يتجاوز 8000 عامل، مشيرا إلى أن الإجراءات المتعلقة بملف العمال ما زالت معقدة. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام. إلى اللقاء،
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن قوة خاصة اعتقلت رئيس جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس في قطاع غزة، وكان 3 مواطنين بينهم سيدة وطفل ارتقوا، وأصيب آخرون صباح اليوم في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة. جاء ذلك بعدما أفادت معلومات أولية بمحاصرة قوة إسرائيلية ومجموعة من ميليشيا تابعة للاحتلال في منطقة الكتيبة. وذكرت مصادر أمنية أن القوة الخاصة انسحبت من منطقة الكتيبة في غزة على دراجات نارية وتحت غطاء إسرائيلي عنيف من الغارات الجوية. من جانبه أفاد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة بأن القوة الإسرائيلية حاولت تنفيذ مهمة أمنية في مدينة غزة، لكن المهمة انكشفت أثناء تنفيذها، ما دفع الاحتلال إلى تدخل جويا عبر أكثر من 10 طائرات حربية مختلفة شنت سلسلة غارات مكثفة وعنيفة على المنطقة أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، فيما قتل عدد من أفراد القوة الخاصة التي حاولت تنفيذ هذه المهمة. بينما أفادت مصادر أمنية بأن ضابطا برتبة عقيد في الأمن الداخلي هو المستهدف في عملية الكتيبة بمدينة غزة. هذا وتفيد مصادر محلية في هذه اللحظات بسماع دوي انفجار وسط مدينة غزة. أحرق مستوطنون اليوم مركبة وخطوا شعارات عنصرية في بلدة نحالين غرب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا منطقة بكوش وأحرقوا مركبة تعود للمواطن هشام زكارنا أو شكارنا، وخطوا شعارات عنصرية على سور منزل شقيقه صبحي. وكان مستوطنون حاولوا فجر اليوم إحراق مسجد في بلدة بزارية شمال غرب نابلس. وذكرت مصادر محلية بأن مستوطنين أشعلوا النار في غرفة قريبة من مسجد نور الدين زنكي عقب فشلهم في خلع أبواب المسجد وخطوا شعارات عنصرية في المكان. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاعتداء الإجرامي الذي نفذه المستوطنون، وأكدت أن استهداف المساجد ودور العبادة يمثل تصعيدا خطيرا وممنهجا يهدف إلى استفزاز مشاعر المسلمين ويمس بحرمة المقدسات التي كفلتها كافة القوانين والشرائع الدولية. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددا من الدفيئات الزراعية في سهل عتيل دير الغصون شمال طول كرم. إلى ذلك اقتلعت قوات الاحتلال 10 أشجار الزيتون على جانبي الطريق الواصل بين بلدتي عرابة ويعبد جنوب غرب جنين. وفي قطاع غزة قال اتحاد لجان الصيادين إن بحرية الاحتلال اعتقلت 10 صيادين قبالة بحر منطقة الزوايدة وسط القطاع ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. أكد رئيس اتحاد المعلمين سائد رزقات عدم وجود أي توجه لدى الاتحاد لتنفيذ إضرابات أو تعطيل العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وشدد رزقات على أن الظروف الراهنة التي تمر بها الساحة الفلسطينية لا تحتمل الدخول في أزمات جديدة، مؤكدا أهمية انتظام العملية التعليمية واستقرار المدارس خلال المرحلة الحالية. وأشار إلى أن الدوام في المدارس سيكون بواقع 3 أيام أسبوعيا، على أن تحدد كل مديرية من مديريات التربية والتعليم الأيام التي ستلتزم بها المدارس التابعة لها بما يتناسب مع الظروف والإمكانيات المتاحة. وأضاف أن طلبة الثانوية العامة سيحظون بدوام لا يقل عن 4 أيام أسبوعيا نظرا لأهمية هذه المرحلة وخصوصيتها الأكاديمية. أخيرا إلى حالة الطقس، تبقى الأجواء حارة في المناطق الجبلية الشديدة الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق نهارا، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق. غدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهر مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: أبو النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-5-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين بينهم طفل وسيدة، وأصيب العشرات بعضهم في حالة حرجة جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة إسرائيلية على منطقة الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة، في عملية ترافقت مع أنباء عن محاولة إسرائيلية لتنفيذ مهمة أمنية خاصة داخل المدينة. وأقل مصدر في مستشفى الشفاء إن الشهداء سقطوا بنيران مسيرات إسرائيلية في منطقة الكتيبة، وأصيب 8 آخرون وسط استمرار استهداف المنطقة التي تضم خياما للنازحين ومراكز إيواء، وتصنف منطقة إنسانية مكتظة بعشرات الآلاف. وفي تطور لافت، أعلن وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس داخل قطاع غزة، في وقت قالت فيه هيئة البث الإسرائيلية إن الاحتلال اعتقل مسؤول الأمن الداخلي في حركة حماس وهو مصاب ونقل لتلقي العلاج، في وقت تحدثت فيه مصادر فلسطينية عن فشل عملية خاصة نفذتها القوة الإسرائيلية غرب مدينة غزة. من جانبه قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن قوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ مهمة أمنية داخل المدينة، لكن أمرها انكشف خلال العملية دفع الجيش إلى التدخل بأكثر من 10 طائرات حربية شنت غارات مكثفة على المنطقة. وأضاف الثوابت أن القصف أسفر عن شهداء وجرحى فضلا عن مقتل عدد من أفراد القوة الخاصة. كما قال مصدر أمني فلسطيني إن العملية الخاصة باءت بالفشل، مشيرا إلى نجاة مسؤول أمني فلسطيني من محاولة اغتيال في حين انسحبت القوة الإسرائيلية من منطقة الكتيبة على متن دراجات نارية وتحت غطاء ناري وجوي كثيف وفره جيش الاحتلال الإسرائيلي. في المقابل أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم أهدافا في قطاع غزة بهدف ما أسماه إزالة تهديدات كانت تستهدف قوات أمنية، مؤكدا عدم تسجيل إصابات في صفوف تلك القوات. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش رفض توضيح إن كان التهديد قد استهدف قواته مباشرة أم أفراد ميليشيات مسلحة تعمل لمصلحته داخل القطاع. أحرق مستوطنون اليوم مركبة وخط شعارات عنصرية في بلدة نحالين غرب بيت لحم، وكان مستوطنون أقدموا فجر اليوم على إحراق غرفة قريبة من مسجد نور الدين زنكي في بلدة إبزارية شمال غرب نابلس عقب فشلهم في خلع أبواب المسجد، كما خطوا شعارات عنصرية في المكان. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاعتداء، وأكدت أن استهداف المساجد ودور العبادة يعتبر تصعيدا خطيرا ممنهجا يهدف إلى استفزاز مشاعر المسلمين. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددا من الدفئات الزراعية في سهل عتيل دير لغصون شمال مدينة طول كرم. يأتي ذلك فيما اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات أشجار الزيتون على جانبي الطريق الواصل بين بلدتي عرابة ويعبد جنوب غرب جنين. أعلن أصحاب المدارس الخاصة في مدينة القدس المحتلة تعليق الدوام المدرسي في كافة مدارس المدينة اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر، على خلفية عدم تجديد سلطات الاحتلال لتصاريح الدخول لعدد كبير من المعلمات والمعلمين وأفراد الطواقم المساندة من الضفة الغربية بصورة مفاجئة، ما حال دون وصول الكوادر التعليمية إلى مدارسهم وجعل افتتاح العام الدراسي مستحيلا. في السياق ذاته حذرت محافظة القدس من شروع سلطات الاحتلال اعتبارا من صباح اليوم بفرض المنهاج الدراسي على أكثر من 45,000 طالب فلسطيني في الصفين الأول والسابع في جميع المدارس التابعة لبلدية الاحتلال في القدس. في سياق ذي صلة أكد رئيس اتحاد المعلمين سائد رزقات عدم وجود أي توجه لدى الاتحاد لتنفيذ إضرابات أو تعطيل العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مشددا على أن الظروف الراهنة التي تمر بها الساحة الفلسطينية لا تحتمل الدخول في أزمات جديدة. وأشار رزقات إلى أن الدوام في المدارس سيكون بواقع 3 أيام أسبوعيا على أن تحدد كل مديرية من مديريات التربية والتعليم الأيام التي ستلتزم بها المدارس التابعة لها بما يتناسب مع الظروف والإمكانات المتاحة، وأضاف أن طلبة الثانوية العامة سيحظون بدوام لا يقل عن 4 أيام أسبوعيا نظرا لأهمية هذه المرحلة وخصوصيتها الأكاديمية. ختاما بحالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية، دافئا في بقية المناطق. غدا تسود أجواء حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصص.

0: الخطوات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليتا كومي لمستقبل أفضل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
3: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق. ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
2: بحجم بلد.
4: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
3: حديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
4: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
2: حديث البلد،
3: كونوا على الموعد.
2: حديث البلد، حديث البلد.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم. حديث البلد ببلش معكم على الهواء مباشرة على مدار تقريبا ساعة من الوقت. أهلا وسهلا بالجميع من داخل البلاد وبرات الحدود على هوا راديو بيت لحم 2000 على 106.3 ومرح من الخليل على 100.8. أهلا وسهلا بالجميع. حديث البلد بالتعاون مع شركة القسراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. وحديث البلد لليوم الثلاثاء 1/9/2026، وحاليا هلأ الساعة 3 باستديوهاتنا. فأهلا وسهلا بالجميع على الثلاث على الأد. شكرا صالح برافقني على هندسة الصوت من بيت لحم وإيهاب النتشة من الخليل، وتحياتي لكم أنا سمر الدبس.

موجودين بالإضافة للموجات طبعا على فيسبوك مرح أف أم لايف وبيت لحم 2000 وموجودين من خلال التلفزيون على الريسيفرات المحلية وموجودين من خلال منصة سمر على التيك توك. فوتوا اتركوا تعليقات وإذا في عندكم أي خبر بحارتكم بمدينتكم أي شيء أو تحيات اكتبوا لنا في التعليقات وإن شاء الله رح أقرأها على الهواء مباشرة.

درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 30 درجة مئوية، في بيت لحم 32، بالخليل 30، بأريحة اليوم 40 درجة، بعمان 32. اليوم في ارتفاع على درجات الحرارة، وبكرة الخميس يعني الأجواء خلينا نقول هي أقل من اليوم بشوي، بثلاثة ولا أربعة اليوم ارتفاع بدرجات الحرارة. بكرة الجمعة أو بعد بكرة الجمعة أجواء بعد بكرة اليوم الثلاث، اليوم الثلاث مظبوط، اليوم الثلاث، بكرة الأربعاء، بعد بكرة الخميس واللي بعده يوم الجمعة، فانخفاض يوم الجمعة على درجات الحرارة.

موضوع حلقتنا لليوم ما بعد الفاصل رح يكون في معنا لقاء بتقرير تم نشره مؤخرا. هذا التقرير صادر عن مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية اللي كان بشهر 5 الماضي بعنوان الزواج والطلاق في الضفة الغربية. طبعا في تراجع بزواج القاصرات أو اللي أقل من عمر 19 سنة 43%. شو هي الأسباب الأكثر يعني توضيحا وتفصيلا في هذا الموضوع إن شاء الله بعد الفاصل. تهادوا تحابوا. اليوم موضوعنا عن التهادي. حلو الواحد يهدي حدا وطبعا يكون في تبادل. اليوم هيك لفتني الموضوع لأن صديق معانا من خلال التيك توك طلبت هيك منه شغلة على موضوع الأسماءات، إنه ليش دائما بتكتبوها بطريقة هيك معجقة أو شوي مش مفهومة لكل الناس. فعشان هيك فهو بيقول لي أبشري، لأنه قال لي أبشري رح أغير الاسم. فأنا قلت له بدي هديك أغنية. فموضوعنا اليوم عن موضوع التهادي. حلو الواحد يعني يحكي مع حدا بطريقة حلوة ومرتبة، وحلو نرد له إياها كمان بكلام حلو أو بهدية، مزبوط. فعشان هيك أنا بدي هديها الأغنية اللي طلبتها من صالح، وبعدين بنحكي عن موضوع تهادوا تحبوا. طيب تهادوا تحابوا، لأنه الهدية تفتح القلوب وتقرب النفوس.

0: أهلا يا منتصر، بيقول أحلى هدية وإن شاء الله أنت كمان هيك في يوم من الأيام نهديك أغنية. بس ما بعرف هو الصديق الجديد موجود معنا ليسمع هاي الأغنية أو لا، بس بنهديها لإلكم بالنهاية. أم صامد أهلا وسهلا، مساء الورد. والله هاي الأغنية اللي طلعت معي، يعني أنا مش كثير معجبة بمحمد رمضان ومش كثير معجبة بأغنياته صراحة، ولا بالاستعراض اللي بيقدمه، بس هيك طلعت معي، بس قلت له على طول بدي أهديك أغنية، فطلعت هاي الأغنية بمخي وطلبناها. بس هي ترند هلأ صح؟ أوكي.
1: العالم جنة يا الله، تركت بيتها وأشغالها، كل من بإيدها موبايل عم بتصور.
0: الهدية بكل الأحوال رسالة محبة ما بتحتاج إلى كلمات، وأحيانا لكلمات وأحيانا لأغنيات وأحيانا لأشياء مادية. أجمل الهدايا ما جاء معها صدق المشاعر، تكون طالعة هيك من القلب للقلب. هدية صغيرة بقلب صغير، يعني شوفوا قديش هدية صغيرة من قلبك الكبير خير من هدية غالية بدون مشاعر. من أهدى إليك محبة أجبه بمودة، عرفتوا؟ الهدايا جسور تمتد بين القلوب.
1: مدري شو هي الأهداف، من حق النسوة نتخاف الخوف.
0: والله شوف، بدون أهداف مرات تهادوا تحابوا، يعني ما في أي هدف أبدا أبدا. الهدية ذكرى تمسك بالبيت باليد، شو مالك سمروف؟ الهدية ذكرى تمسك باليد ومحبة تسكن بالقلب. مظبوط، الهدية تقبل شو مكان نوعها وقيمتها. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية صح؟ عشان هيك الهدية لو كانت قليلة معناها كبير، ومن قدم لكم هدية قدموا له من قلبكم هدية تانية وقبلوها بنفس الوقت. الهدية بتجيب المحبة، والهدية بتجر الود، والود بجر الوفا. هلأ في هدايا بين الناس في المناسبات والأعياد والأعراس، مظبوط؟ يعني في مناسبة، في سبب، عيد ميلاد، عيد زواج، عيد طلاق، ما هلأ صار الطلاق كمان عبارة عن عيد وبيعملوا له احتفالات وبيصرفوا عليه أكتر من الزواج نفسه. فبالمناسبات والأعياد والأعراس عادي جدا يكون في تهادي بين الناس، بس اللي مش عادي والأفضل إنه يكون في تهادي بدون أي مناسبة. أنت بدك تعبر لحدا عن حبك بتهدي، عن تقديرك لإله بتهدي، عن مواقف يعني مرأت بحياتكم تهدي، عربون شكر إذا بدك أو محبة كمان تهدي، عرفتوا؟ مش بالضرورة يكون في مناسبة للتهادي.

وآخر شيء بدي أقوله في موضوع الهدايا، مش المهم شو عم تهدوني، المهم إنكم فكرتوا فيي لتهدوني، وهذا الكلام هو أفضل شيء صح، وأحلى شيء إنه الواحد يفكر بالتاني حتى لو ما كان. والله صوتك مسموع على فكرة هون، عرفت. انت قطعت حبل أفكاري. يلا خلص خلصنا.

طيب حاجز الكونتينر حاليا سالك، عش غراب سالك، النشاش سالك، دوارة قوع سالك، الفحص سالك، مراح رباح كمان سالك، المنشية سالك، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، كرمة سالك، بنين عيم سالك، زيف حاليا مغلقة بالاتجاهين، سعير سالك، نبيون سالك، فرش الهواء، تفتيش عشوائي للخارج، راس الجورة مغلقة بالاتجاهين، وكذلك العروب العجوري مغلقة.

طيب حمودي، احنا راديو بيت لحم 2000 وراديو مرح من الخليل ومن بيت لحم. تقدر تسمعنا من خلال موجات، تقدر تسمعنا وتشوفنا من خلال الفيسبوك للإذاعتين بنفس الوقت، حديث البلد على الهواء مباشرة، وأكيد أنا سمر معاكم بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية.

أبو حسان، الله يسعد مساك، أهلا وسهلا. كمان الهدية مع المشاعر هي أحلى وأحلى. في ناس ما بيحبوا بعض بس في المناسبات بيهدوا بعض، بس حلو أنه الواحد يهدي من قلبه، يعني يكون في مع الهدية محبة ومشاعر. السلام عليكم ويسعد مساكم. قبل ما نتحدث أنه ننتبه لبعض الكلمات اللي ممكن تكون بتكسر القلوب، صحيح؟

أبو أسامة الله يسعد مساك، أهلا وسهلا. الطلاق أكثر من الزواج بالفترة الحالية، ما بنعرف والله، رح نشوف هذا الكلام إذا صحيح أو لا من خلال المقابلة اللي رح تكون معنا على الهواء مباشرة.

بحسب وزير الاتصالات الفلسطيني لما بيحكي عن موضوع الـ 3G والـ 4G بيقول سنطلق قريبا خدمات الجيلين مع بعض. خدمات الجيلين، احنا هلأ 3G الانترنت مزبوط، هلأ هو شو بيقول؟ رح نطلق خدمات الجيلين الـ 4G والـ 5G بدعم من مين؟ من السعودية. رح يكون في عنا أخيرا 4G و5G بنفس الوقت، وهذا دعم رح يكون من السعودية بحسب وزير الاتصالات الفلسطيني. شكرا والله سعودية، شكرا إنه رح يكون في عنا 4G و5G، يعني لولا دعمكم ما رح نشوف هاي الخدمة. كل العالم شافوها، كل العالم هلا بده يروح على ال5G صح؟ ورايحين اصلا، هم رايحين وممكن خلصوا منه، يمكن 6 او 7G، واحنا بعدنا بال 3G. في غزة يمكن 2G بالفترة الحالية، فان شاء الله يعني هاي الخدمة تتحسن وما ترتفع الاسعار خلال الفترة الجاي. واللي عم بيزاودوا على الموضوع بيقولوا روحوا شوفوا يعني بعض الشرائح، شرائح العدو. لا ما بدنا نشوف، احنا خلينا على شريحتنا الفلسطينية، لكن اذا رفعوا الاسعار علينا واذا اتحكموا فينا اكثر واكثر بنشوف بدائل. بس حاليا ما بدنا نروح ولا لأي خدمة من أي مكان آخر. رامي بيقول الأردن تستعد لل6G فعلا، احنا الحمد لله بدنا نروح لل4G وال5G مع بعض.

واللي عم بيقول احنا اكتر بلد متأخرة بكل شيء، طب عادي يعني احنا متأخرين. طيب شو المشكلة؟ احنا تحت احتلال، احنا مش دولة ابدا، احنا بالاسم دولة، دولة فلسطين عند البعض اعترفوا فينا اوكي بس احنا للأمانة يعني ما عناش الامكانيات، عم بيحاولوا، احنا ناقصنا كتير بهاي البلد، بس انه نتأخر افضل من انه ما نوصل بالمرة. يعني كنا نحلم بال4G وهلأ 4G و5G مرة واحدة، يعني شو بدكم أفضل من هيك؟ فاللي عم بتمسخروا واللي عم بيستهزئوا وعم بيقللوا من أهمية الموضوع يعني عيب والله. احنا لسه مش دولة مشان نحاسب ونتطلب ونطلب، احنا لسه بعدنا تحت الاحتلال. واليوم السعودية بحسب وزير الاتصالات انه رح يقدموا لفلسطين هذا الدعم من خلال 4G وال5G مرة واحدة. وقولوا على الأقل شكراً، شكراً للسعودية، صح؟ نقول ولا ما نقول؟ قولوا يعني شو خسرانين على الإشي الطيب والإشي يعني والله إحنا يعني ما بيعجبنا العجب. إذا ما حدا من الدول العربية طلع لنا ودعمنا بنقول طلعوا العرب، ولا هم شايفيننا ولا هم فاضيين إلنا ولا هم يعني مش مقدمين مش مساعدين بالتحرير ولا عم بيساعدونا على الأقل بالدعم المادي أو الخدمات اللي ممكن تكون إحنا بحاجة لإلها. ولما يجي الدعم بقول لك ها ها ابصر ليش بدهم يسكتونا بدهم يصبرونا بدهم يدعولنا بدهم، والله العظيم عن جد احنا شعب ما بيعجبنا العجب. لو اللي بيقول لك شكرا ما في داعي تغلبوا حالكم، الوضع عنا لوز. واللي بيقول لك الله يطعمكم الحاج والناس راجعة، طيب ما هلا الناس يعني عم بيفكروا يساعدون، يعني نقولهم لا ما الغوا الفكرة، ما احنا مش بعزتكم ابدا. واللي بقول لك احنا ما بدنا لا 4G ولا 5G، احنا بدنا ليرات ومصاري من السعودية. تعودتوا ها تعودتوا.

طيب اليوم كان في حدث في قطاع غزة، ميليشيات وجواسيس تعمل بالتنسيق مع جيش الاحتلال تسللت إلى مدينة غزة على متن دراجات نارية، حاولت اختطاف إحدى الشخصيات قبل أن تتعرض لإطلاق نار كثيف، مما استدعى تدخل طيران الاحتلال لتأمين انسحاب عناصرها من المنطقة.

طبعا من الشخصيات اللي كانوا عم بيحاولوا يختطفوها الحديث عن اختطاف ضابط في الأمن الداخلي غرب مدينة غزة، وعدد من الشهداء ارتقوا في العملية اللي نفذتها ميليشيات الاحتلال بغطاء جوي غرب مدينة غزة. أصيب 8 مواطنين على الأقل خلال العملية اللي استمرت نحو ساعة. عرف من بينهم أم محمد العرابيد زوجة الضابط معين العرابيد اللي أعلنت إسرائيل اعتقاله مصاب من منزل غرب غزة، إضافة إلى الطفل عبد الله. وأعلن الإعلام الحكومي بغزة مقتل عدد من المشاركين في الهجوم. تخلل العملية تنفيذ طائرات الاحتلال 13 غارة جوية. أيضا استشهد مواطن وأصيب آخر بغارة بعد ظهر اليوم استهدفت محيط دوار أبو شرخ شمال قطاع غزة. كمان في طفلة تم استهدافها هي إسرائيل هسي، أصيبت برصاصة جيش الاحتلال شرق دير البلح. وأيضا المسن طلال إسماعيل 73 سنة أيضا متأثرا بجراح أصيب بها صباح اليوم. إذن نفذت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات الجوية المتتابعة خلال دقائق على غرب مدينة غزة. تركزت الغارات اللي هي أكثر من 10 غارات في مربع أنصار والجامعات غرب المدينة. اقتحمت عناصر مسلحة منزل وحاولت اختطاف أحد سكانه قبل اندلاع هذه الاشتباكات. تسلل عناصر من ميليشيات تعمل مع إسرائيل مدينة غزة على متن الدراجات النارية، أطلقوا النار على شخصين بعد تبادل لإطلاق النار. شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية لمساعدة عناصر الميليشيا على الانسحاب. مصادر تحدثت وقالت إن المستهدف هو مسؤول بجهاز الأمن الداخلي. يعني قبل هذا الكلام لم يتضح مصيره، الآن بيتم الإعلان عن اعتقاله مصاب. شهود عيان قالوا أنه سيارتين تعرضتا للقصف وأنه أصوات إطلاق النار سمعت بالمكان.

قبل قليل وزير جيش الاحتلال أعلن فعلا اعتقال مسؤول الأمن الداخلي في غزة خلال هذه العملية عقب تنفيذ محاولة ميليشيات تعمل مع إسرائيل اختطاف هذا الشخص. تحدثوا في البداية بأنه الشخصية مرموقة واليوم وقبل قليل بعلنوا بشكل رسمي عندما حاولت هذه القوة التابعة للاحتلال تنفيذ مهمة أمنية في غزة. القوة انكشفت أثناء تنفيذها للمهمة مما دفع الاحتلال للتدخل جوا عبر أكثر من 10 طائرات حربية مختلفة شنت غارات مكثفة وعنيفة في المنطقة أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين إلى جانب قتل عدد من أفراد القوة الخاصة التي حاولت تنفيذ المهمة. هذا بحسب ما صرح به متحدث باسم جيش الاحتلال بأن الغارات استهدفت مواقع في غزة بهدف إزالة أي تهديدات لقوات الأمن.

طيب بالنسبة لأسعار العملات، الدولار اليوم ب 2.99، الدينار ب 4.19، واليورو ب 3.45. أما الذهب اليوم ب 4426، والفضة ب 66.35.

طيب، هذه كانت آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة بما تحدث به الاحتلال، وأيضا شهود عيان كانوا في المنطقة هناك. سياسيا، بعد انضمام سيغلوفيتش إلى حزبه القائدمة المشتركة، تهاجم منصور عباس فضل شريكا يتفاخر بصهيونيته على الشراكة مع أبناء شعبه. بيقول كمان كاتس: لم يتم نقل أي بضائع إلى غزة عبر معبر إيريز دون نزع السلاح، على الرغم من الاستعدادات الأمنية في المعبر. وهم صار لهم فترة بيحكوا مظبوط أنه رح يتم إدخال المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة من خلال معبر إيريز، لكن اليوم كاتس بيأكد أنه أبداً ما رح يكون مسموح بدخول هذه البضائع إلى قطاع غزة من خلال هذا المعبر، معبر إيريز، إلا مع نزع سلاح الحركة، رغم أنه كل التجهيزات أصبحت الآن قادرة على استخدام هذا المعبر، كل الاستعدادات صارت تمام 100%، لكنه بيرفض بهاي الفترة إدخالها من خلال هذا المعبر. كلام كتير بينحكى في الموضوع، تفاخر من وقت لآخر وإلى آخره، لكن على أرض الواقع هذا الكلام مش مسموح بالفترة الحالية. بقول لك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، يا إخوان تعرفوا، يهود براك، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تحدث عن نتنياهو. شو وصفه؟ قال له حيوان، بات كحيوان جريح لن يردع شيء، وسيستخدم أي وسيلة لمنع الانتخابات، وعنف، تحدث عن عنف المستوطنين بالضفة، بأنه هذا العنف بيخدم نتنياهو وشركائه السياسيين فقط، ما بيخدم مصلحة إسرائيل أبدا. باراك كمان اللي هو رئيس الوزراء الأسبق بيقول: في حال خسر نتنياهو الانتخابات فستتشكل لجنة تحقيق رسمية حول 7 أكتوبر، وقتها رح يتضح وستتضح التحذيرات اللي وصلته من قادة المنطقة قبل الهجوم، وهو يخشى ذلك ولا يريد حدوث ذلك. يعني بيتهمه بأنه كان على علم، أنه كان في اتصالات كتير معه، أنه رح يصير في حدث، وأنه في خطر، وأنه في تحضيرات واستعدادات لاقتحام مستوطنات غزة، إذا بدك دخول المقاومة للمناطق هذه، لكنه ما كان عنده استجابة لأن كان معني بحدوث 7 أكتوبر حتى يستمر بالحكومة أكثر وأكثر. فكل هذا الموضوع عم بفضحوا مين بالفترة الحالية؟ يهود براك اللي هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، اللي هو يعني بتمنى أنه يكون مكانه بالفترة الحالية، ويحاسب نتنياهو على كل هاي الإخفاقات، وأنه كل ما يحدث هو لمصلحته فقط، لمصلحة نتنياهو ليس للإسرائيليين، وحكى عنه بأنه حيوان جريح لن يردعوا شيء. يعني يا علي وعلى أعدائي، عرفت، يا بيموت يا بيعيش هيك. أما يا إخوان أردوغان، فهو هلأ اليوم كمان حكى، هو صار يحكي، صار له كم من يوم مظبوط أردوغان، كل مرة بنحكي في البرنامج صالح مظبوط عن تركيا وعن أردوغان، صار كل يوم عم بيصرح وبيطلع صوته. اليوم كمان رفع صوته بشكل مسموع وحكى وهو بيهاجم إسرائيل بنفس الوقت، تشعل الحروب وتهدد استقرار المنطقة بأكملها. على أساس يعني لا تنسوا غزة ولبنان، ارتقى 74,000 إنسان جراء الهجمات الإسرائيلية. والله أردوغان كلياتنا بنعرف هذا الكلام يعني، وعارفين إنه مكانة إسرائيل ووضع إسرائيل والحروب اللي أشعلتها والتهديد وعدم استقرار المنطقة وعدد الشهداء كمان سواء بلبنان أو حتى بفلسطين. طيب ما بعد هذا الكلام، إيش ممكن يطلع من أردوغان بعد ما رفع صوته وهاجم إسرائيل اليوم؟ الصوت عالي بس الفعل

خلينا أقول مساء الخير للأصدقاء الموجودين معنا. شكرا يا منتصر، أهلا وسهلا. جنرال كمان أهلا، يسعد أوقاتكم جميعا. أم سديل عزيزتي أهلا، مرحبا فيك يا عزيز، الله يسعدك ويسعد نهارك، شكرا جزيلا. محمد سليمان كمان مساء الورد. محفوظ شكرا والله، أهلا وسهلا، نورت، تحياتي لإلك وشكرا. اليوم حكينا عن الهدايا، تهادوا تحابوا، مش بالضرورة تكون الهدية كبيرة، بس المهم تكون نابعة من القلب للقلب، هذا المهم، من القلب للقلب أو العكس صحيح زي ما بدكم. المهم تكونوا بألف خير. وأنا نسمات، وتحياتي لإلك يا نسمات دائما. تهادوا تحابوا، ذكريات برضو أهلا وسهلا، وإن شاء الله دائما ضلكم تحبوا بعض وتعبروا لبعض عن حبكم بابتسامة، بكلمة، بوردة. المهم هاي الهدايا تكون على قدر المحبة ونابعة من القلب، توصل للقلب. خلينا نروح لفاصل، من بعده منتابع جزء آخر من حديث البلد، خليكم معنا.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

طيب رجعنا معكم على الهواء مباشرة، حديث البلد بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. مع كل سنة يا إخوان إحنا بالعام الدراسي بنكون خايفين في البدايات إنه يكون في إضرابات وإغلاق للمدارس والطلاب يعني يتعطلوا ويدرسوا في البيت، ودائما الأهالي بتدمروا أصلا من الإضرابات وإنه يكون الدوام بالبيت. لكن بحسب رئيس اتحاد المعلمين سعد رزقات اللي أكد إنه عدم وجود أي توجه حالياً ما في توجه لدى الاتحاد لتنفيذ إضرابات أو تعطيل العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد. الظروف الراهنة التي تمر بها الساحة الفلسطينية لا تحتمل الدخول بأزمات جديدة، وبيأكد أهمية انتظام العملية التعليمية واستقرار المدارس خلال المرحلة الحالية. ركزوا لي على خلال المرحلة الحالية، الله بكرة بعد بكرة الله أعلم، بس حاليا يعني ما عم بيفكروا أن يكون في إضرابات. وبالنسبة للدوام هو 3 أيام أسبوعياً.

0: طيب خلينا ننتقل للقاء التالي مع السيد أشرف سمارة الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحديث عن التقرير اللي قلت لكم عنه اللي صدر عن مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية اللي كان عنوانه الزواج والطلاق في الضفة الغربية، تراجع زواج الفتيات اللي أقل من عمر 19 سنة. يعني نشوف تفاصيل أكثر عن هذا التقرير. معك سيد أشرف، مساء الخير.
1: مساء الخير لك والأخوة المستمعين.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: تمام،
0: أهلا وسهلا فيك. طيب خلينا نعرف أكثر عن هذا التقرير بداية، وبعدين ندخل بتفاصيله من خلال الأسئلة والتوضيحات اللي راح تعطينا إياها حضرتك. شوي هيك ملخص عن هذا التقرير.
1: يعني هذا تقرير دراسة تتابع يعني حالات الزواج والطلاق في الضفة الغربية في خلال العام 2023 اللي هو أحدث بيانات متوفرة، وتم مقارنتها مع تقرير سابق كان مركز السياسات اللي اشتغل عليه قبل 3 سنوات من هذا التقرير. من خلال هذا الدراسة الثانية تم متابعة التطورات اللي صارت على المؤشرات المتعلقة بالزواج والطلاق في الضفة الغربية، مقرونة بالفئات العمرية اللي تفضلت فيها حضرتك في بداية حديثك، إنه خاصة زواج القاصرات أو الفتيات والفتيان ما دون سن 18 اللي هو يعني اقترن بتعديلات على القانون انه صار يمنع مثل هاي الحالات، او تم يعني تفعيل عمليا قانون عدم تزويج القاصرات تحت هذا السن. وبالتالي كما تبين في الدراسه انه كان هناك تراجع ملحوظ، يعني هو الموضوع لدى الذكور غير يعني مش كثير شائع، كانت الظاهره موجوده في تزويج الاناث
0: القاصرات، نعم،
1: ولكن كان هناك يعني تراجع ملحوظ عند مقارنة بياناتنا.
0: نعم.
1: اللي أصدره
0: تمام سيد أشرف، بس أغلبك ترفع صوتك شوي كمان حتى نقدر نسمعك أو المتابعين يسمعوك أكثر. تمام، خلينا نحكي عن الأسباب الرئيسية وراء تراجع الزواج المبكر من خلال هذا التقرير.
1: كمان مرة إذا سمحت،
0: كنت عم بسألك عن الأسباب اللي أدت إلى تراجع الزواج المبكر.
1: شوفي، في يعني الصحيح في اكثر من عامل احنا من خلال تحليلنا بنتوقع انها وراء عمليا تراجع ظهر للقاصرات، بس بشكل عام تعرف في خلال الفتره الاخيره والاحداث الاقتصاديه الصعبه اللي بتمر فيها الضفه الغربيه والاراضي الفلسطينيه بشكل عام اللي مقترنه بالعدوان الاسرائيلي وتصاعد الهجمه وقله فرص العمل وتراجع الدخل، يعني هناك ظروف اقتصاديه أدت إلى تراجع عدد حالات الزواج بشكل عام بغض النظر عن الفئة العمرية.
0: نعم.
1: ولكن ما كان ملحوظ التراجع الكبير في عدد حالات تزويج الإناث القاصرات. أيضا تزامن هذا الموضوع الاقتصادي مع موضوع تفعيل القانون، بمعنى أنه يعني تطبيق الأبعاد القانونية بعدم عقد قران الفتيات تحت سن 18 والفتيان أيضا، ولكن كما ذكرت التركيز كان أكثر على الفتيات لأن الظاهرة موجودة لتزويد الإناث، بمعنى إلا في حالات استثنائية ومقترنة باستثناءات مرتبطة ببعض الحالات. وبالتالي
0: نعم،
1: تضافر هذه العوامل مع بعضها نعتقد أنه كان له أثر يعني رئيسي في عملية تراجع ظاهرة تزويد الإناث وتحديدا ما دون سن 18 أو القاصرات إذا ما جاز لنا التسمية.
0: طب بالإضافة يعني القانون ممكن يكون سبب في هذا التراجع بالإضافة للي ذكرته الظروف الاقتصادية والحياتية والاجتماعية، لكن
1: ليش أنا بستدل إن الظروف الاقتصادية أثرت؟ بشكل عام القانون مرتبط بتزويج القاصرات،
0: تمام،
1: هو حكما أثر.
0: نعم طيب، بس خلينا نأكد كمان على نقطة كثير،
1: خليني أعطيك الفكرة بس كاملة.
0: يلا تفضل.
1: تراجع الزواج بشكل عام بغض النظر عن الفئة العمرية يعزى لظروف اقتصادية ومن ضمنها القاصرات أو صغار السن، يعني
0: نعم.
1: هيك الجملة بتكون أوضح.
0: نعم، كمان نقطة أنا حابة برضو أستفسر عنها اللي هي مهم جدا اللي عم تحكي، سواء فيما يتعلق في القانون أو الظروف الاقتصادية، لكن فيما يتعلق بالنظرة، نظرة المجتمع والأهالي اللي هم كانوا بيقرروا أنه بناتهم يتزوجوا بعمر قاصرات، هل هاي النظرة كمان إلى هذا الزواج تحت هذا السن المبكر برضو تغيرت، ولا هي يعني الظروف اللي عم تتحكم أكثر من نظرة المجتمع أو الأهل؟
1: واضح أنه يعني جهة إنفاذ القانون أو تطبيقه كان لها دور رئيسي في هذا المجال. لا نغفل العامل الاقتصادي، لا نغفل أيضا ارتفاع نسب التعليم وتطور يعني التركيز على تعليم الإناث، وبالتالي هذا بحد ذاته يؤجل عملية تزويج القاصرات، بمعنى أن طالما هي ملتحقة بالدراسة سواء كنا بالمراحل النهائية من الدراسة الثانوية أو السنوات الأولى من الدراسة الجامعية، وأصبحت يعني هاي الظاهرة تزداد وخاصة لدى الإناث، نسبة الإناث اللواتي يلتحقنا بالتعليم العالي سواء كنا في الكليات أو جامعات، وبالتالي هذا عامل يضاف أيضا إلى تطور نظرة المجتمع التي فرضتها عمليا التطورات اللي حدثت على نمط الحياة وآلية التعاطي مع تدريس الفتيات. إذا ما نظرنا إلى الجامعات الفلسطينية نلاحظ ازدياد نسب ملحوظة، حتى أن في نسبة كبيرة أو معظم جامعاتنا وكليات أصبحت يعني عدد الإناث أو نسبة الإناث إلى الذكور هي أعلى في يعني خلينا أقول إن لم نكن جميع التخصصات في معظم التخصصات أو في نسب كبيرة، وهذا نعم. أيضا عامل مهم يؤشر على تغير مجتمعي، بمعنى هؤلاء النسوة أو هؤلاء الإناث اللواتي يكملن تعليمهن ويؤجل زواجهن سيصبحن أمهات المستقبل، وبالتالي يعني ستتغير الثقافة المجتمعية التي تلعب فيها الإناث دورا مهما في عملية التغير، ولكن هذا كما تعلم التغير الاجتماعي يحتاج إلى مدى زمني طويل لرصده، ولكن نوادره أصبحت ظاهرة. ما هو مقلق في الدراسة والتي أشارت إليه وأحب أن أنوه له هو ارتفاع نسب الطلاق بالتوازي مع ما ذكرت، هناك زيادة ملحوظة بغض النظر عن الفئة العمرية في نسب الطلاق في المجتمع الفلسطيني، وهي ظاهرة مقلقة وتحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى
0: بالضبط يعني التقرير بها. شمل موضوع الطلاق أيضا، ازدياد في حالات الطلاق. طيب شو اللي شفتوا من خلال هذا التقرير، يعني مؤشرات اللي توضحت لكم أنه في يعني أسباب معينة لزيادة يعني عدد الطلاق؟
1: يعني للأسف مع الزمن إذا ما تتبعنا لسلسلة بيانات الطلاق عبر السنوات نلاحظ أن نسبة الطلاق في ازدياد مستمر، يعني قاربت أن تصبح الربع، يعني واحدة من كل أربع حالات زواج يتم الطلاق، بغض النظر عن أنه يعني مما تم عقد قرانه قد لا يكون هناك، يعني لم يحصل عمليا كما يصل على تسميته يعني يعني طلاق ما قبل الدخول، ولكن عقد القران. وبالتالي هذه ظاهرة مقلقة تحتاج إلى دراسة يعني وبحث في أسبابها لوضع بعض الحلول لها أو تثقيف المجتمع تجاه هذا الموضوع، يعني قد يكون هناك عمليا عقد قران يعني استعجال في عقد القران إلى آخره، وخاصة للحالة الزواج الأولى، وهذا يعني عندما يتم الانفصال تسجل كحال الطلاق.
0: نعم، مع أنه بالفترة الماضية كان بتقرير لأعتقد يعني جهات معينة كانت برضو عاملة تقرير بتقول أنه بفلسطين في تراجع كبير بنسبة الطلاق بالفترة الأخيرة، يعني قبل كم من سنة، لكن في هذا التقرير لا بيرجع بيقول أنه في ارتفاع بنسبة الطلاق. بغض النظر هي يعني كتب كتاب ولا هو زواج مكتمل، لكن هذا مؤشر على أنه كمان لابد من إعادة برضو تقارير أخرى تؤكد على هذا الكلام أكثر وأكثر. بس خلينا أخيرا سيد أشرف، إنه القانون نقدر نحكي إنه نجح ولا هي الظروف اللي

0: لعبت دورا يعني رغم سوءها كحالة يعني بالتقييم الاقتصادي الضائقة الاقتصادية، أعتقد أنها لعبت دورا غير مباشر في تقليلها، ولكنها يعني بالاتجاه الإيجابي رغم سوءها من ناحية التقييم الاقتصادي.
1: نعم نعم، شكرا جزيلا، يعطيك العافية على توضيح هذا التقرير. السيد أشرف سمارة، باحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، كنت معنا ضمن حديث البلد.
0: عفوا لك.
1: شكرا. طيب يعني احنا المفروض يكون في عنا وقت اكتر مظبوط لحتى نقدر نحكم على القانون، يعني ست سنوات قبل الحرب وثلاث سنوات قبل الحرب وثلاث سنوات يعني هي فترة من 7 اكتوبر لليوم، ست سنوات على هذا القانون، يعني ممنوع زواج القاصرات وفي ملاحقة فعلا ومتابعة للموضوع، رغم انه في كتير من الاهالي بيطلعوا كانوا يكتبوا كتاب بناتهم اللي تحت سن 16 و17 و15 في بعض الحالات، كانوا بيروحوا على مناطق يعني غير تابعة للسلطة وما بيسجلوا عند شيخ أو مأذون تابع للسلطة، فكانوا يعني بيلفوا بيدوروا خلينا نقول في هذا الموضوع. لكن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والظروف السياسية والشغل والبطالة اللي ازدادت أكتر وأكتر، ظروف العمال، كل هذا حد كمان من موضوع الزواج بشكل عام، بس انه كمان الواحد مش طايق حاله صار كمان عم بيطلق بسرعة، سواء يعني كتب الكتاب او زواج مكتمل، فهاي الحالة هي مخربطة. احنا عنا كفلسطينيين بدنا شوية هدوء شوية استقرار، لا كثير من الهدوء وكثير من الاستقرار بالوضع عنا حتى نقدر نحكم على انه هو القانون فعلا أثبت جدارته في موضوع منع الزواج المبكر أو زواج القاصرات، ولا هي الظروف اللي ساعدت هذا القانون على أنه يكون في تراجع بهاي النسبة الكبيرة. لكن الخطير كمان في موضوع الطلاق يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، ازدياد حالات الطلاق بفلسطين بالفترة الحالية، المفروض يكون في برضو أبحاث أكثر وأكثر عن أسباب هذا الطلاق أو ارتفاع نسبة الطلاق.

والله يعني مش عارف ان انصحكم او لا. البنت الفلسطينية برضو يعني على قد ما هي بتصبر على قد ما هي بتكافح كمان على قد انه خلاص خلقها صار ضيق مش عاجبها الوضع خلاص بتطلب الطلاق فوراً.

0: يعجبني يا
1: بخصوص الانتخابات يا اخوان، المتحدث باسم لجنة الانتخابات حكى وأكد أنه اللجنة تواصل استعدادها لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة ب 28 من تشرين الثاني المقبل. أشار إلى استكمال مرحلة تسجيل الناخبين بالضفة الغربية. بدأ العمل في قطاع غزة بعد إعادة فتح مكاتب اللجنة وتشكيل طواقم جديدة. طبعا رح يكون الوضع بحسب المؤشرات كل شيء تمام بموعده، ما في يعني رح يكون في تحديات، قد التحديات ولا مش قد التحديات، هون السؤال انه رح تكون الانتخابات فعلا في موعدها او لا. اللجنة وجهت دعوات لأكثر من 60 بعثة دبلوماسية معتمدة بفلسطين، إضافة إلى مؤسسات كمان دولية معنية بالانتخابات وبالديمقراطية، حتى يشاركوا في الرقابة على العملية الانتخابية، إلى جانب دعوة مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمان لحتى يشاركوا في موضوع الرقابة. فاللي بده يشكك يعني ما في مجال للتشكيك في جهات عالمية ومحلية في موضوع الرقابة على العملية الانتخابية دولية كمان، هذا أهم شيء.

طيب نظام يبوس يتوسع المتقاعدون وموظفو العقود على القائمة في ظل استمرار الأزمة المالية اللي عم بتواجهها السلطة الفلسطينية وانعكاساتها على الموظفين والمتقاعدين. مشروع يبوس المال يتوجه إلى توسيع قاعدة المستفيدين والخدمات الإلكترونية اللي بيوفرها حاليا، وبعد أن تجاوز عدد مستخدمي التطبيق 53 ألف مستفيد، مع توقعات بارتفاع هذا العدد خلال الشهر الحالي والقادم بعد فتح باب التسجيل أمام المتقاعدين المدنيين والعسكريين وموظفي العقود.

خلينا أقول مساء الخير لريتشارد، أهلا وسهلا فيك، شكرا على متابعتك. كمان بدي أقول مساء الخير لأبو عمر دويكات، بيقول هو حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. تمام. أم إبراهيم الدغمين، مساء الورد، أهلا وسهلا عزيزتي. وكل الأصدقاء كمان اللي عم بتابعونا، أبو إبراهيم، أبو عمر، تامر كمان، مساء الورد وشكرا على متابعتكم.

طيب اليوم شفت كمان فيديو ما بعرف إذا عندك إياه يا صالح في طول كرم. هذا الفيديو في شخص كان عم بيرتدي خوذة لدراجة، الخوذة عرفتوها الطائية تبع الموتورات، هو على الدراجة حامل معه قطعة هيك بإيده، فيما بعد اتضح بأنها قنبلة غاز. ألقى هاي القنبلة في مكتب محاماة بطول كرم، فتح الباب هيك هيك بكل أريحية، نزل عند دراجته النارية فتح الباب، هو باب أزاز ما قاعدين فيه اثنين هون اللي شفتهم أنا بالفيديو، واحد جوا على المكتب والتاني جنب الباب قاعد على كرسي، فهو فتح الباب وألقى هاي القنبلة فورا على المكتب بوجود هدول الأشخاص. هم انصدموا، طلعوا أول شيء على القنبلة إنه شو في، يعني مين هذا اللي وشو اللي زدته، فعلى طول يعني طلع منها الغاز. فتخيلوا يعني، وكأنه أنا فكرت كاميرا خفية صراحة، يعني شوف الجرأة لوين صارت عند الناس، الأذى أو الانتقام أو تحذير يمكن، الله أعلم. بس هذا اليوم في طول كرم إلقاء قنبلة من الغاز من قبل شخص عم بيرتدي خوذة لدراجة نارية في مكتب محاماة بطول كرم.

0: طيب لهون مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. كنا معاكم بالتعاون مع القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. بنشوفكم بكرة الأربعاء بإذن الله تعالى. شكرا يا صالح وشكرا كمان لإيهاب وتحياتي لإلكم. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: حب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، مقتل 6 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على غزة، والجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف عناصر في الجناح العسكري لحركة حماس، وتدشين مستوطنة جديدة غربية مدينة دورا جنوب الخليل وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
2: يعني ضربوا كل المنطقة اللي حواليهم، ولا بخلوا حدا يروح على الأرض، ولا حدا يجي، ولا حدا يأخذ راحته.
1: أجزاء واسعة من العاصمة العراقية بغداد تغرق في ظلام دامس الليلة الماضية إثر إضراب جماعي للمولدات الأهلية.
3: جو حار، حار توصل 50 وكهرباء ماكو.
1: التفاصيل وموضوعات أخرى في انتظاركم. يوم جديد من التصعيد في الشرق الأوسط تتقاطع فيه المواجهات العسكرية مع الضغوط السياسية والاقتصادية من غزة إلى الضفة الغربية إلى سوريا وإيران. فبعد نحو شهر من الهدوء تتجدد المواجهات بين إيران والولايات المتحدة بالتزامن مع تصعيد واشنطن ضغوطها على طهران وإعلانها ما وصفته بالحرب الاقتصادية عليها. وفي غزة 6 فلسطينيين يقتلون في غارتين إسرائيليتين، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر في الجناح العسكري لحركة حماس. أما في الضفة الغربية فتتسع دائرة التوتر مع تدشين مستوطنة جديدة على أراضي فلسطينية غرب مدينة دورا جنوب الخليل. وفي السويداء السورية مواجهات جديدة تعيد المنطقة إلى واجهة التوتر. تطورات متسارعة نرصد تفاصيلها وتداعياتها في هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم محمد عبد الجواد. بدايتنا من قطاع غزة، ومعنا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. مرحبا بك عدنان، ماذا في تفاصيل ما جرى اليوم، وهل نحن أمام تغير في وتيرة العمليات الإسرائيلية في القطاع؟
4: نعم، يعني الجيش الإسرائيلي اليوم نفذ عملية هجوم واسعة على قطاع غزة، تعتبر هي الأكبر والأوسع من نوعها منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل حوالي 8 شهور، حيث دخلت قوة خاصة إسرائيلية إلى منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة بالتعاون مع عدد من أفراد الميليشيا المسلحة الفلسطينية المتعاونة مع الجيش الإسرائيلي، وذلك بهدف اختطاف أحد عناصر حماس أو أفراد جهاز الأمن الداخلي. وأثناء اكتشاف هذه القوات من قبل عناصر حماس دار اشتباك مسلح على الأرض بين الجانبين، ومن ثم تدخل الطيران الإسرائيلي لعملية الغطاء من أجل إخراج القوة المتوغلة، وقصف المنطقة بحوالي 11 صاروخا أو قنبلة كما تحدث شهود عيان، أدى ذلك إلى مقتل 4 أشخاص من المدنيين هم 3 أطفال وسيدة. وقالت مصادر في غزة أن الجيش الإسرائيلي نجح في اختطاف أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي، ويبدو أنه يشغل منصب يعني مسؤول جهاز الأمن العام في حركة حماس، وورد يعني اسمه في بعض المنصات وفقا للإعلام العبري.
1: هل أكدت حماس يعني هذه العملية، عملية الاختطاف هذه، هل أكدت حماس تمام عملية الاختطاف كما ذكرت، وهل كان هناك أي رد فعل على هذه العملية من جانبها أو من جانب الفصائل الفلسطينية؟
4: يعني حركة حماس لم تعلن بشكل واضح في بيان رسمي عملية الاختطاف، أو لم تذكر من هو الشخص الذي كان الهجوم يستهدفه، ولكن بعض المنصات المقربة من حماس قالت أن الجيش الإسرائيلي والقوى الخاصة نجحت في اختطاف أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي بعد قصف البيت الذي كان يتواجد به وقتل زوجته وإحدى بناته، ولكن يعني قالت أن الجيش الإسرائيلي فشل في اختطاف قائد الأمن العام أو جهاز الأمن العام في قطاع غزة. ووصفت الحركة ما حصل اليوم بأنه عملية إجرامية وعملية خطيرة تمثل استهتارا متعمدا بأرواح المدنيين، وقالت أن ذلك امتداد لحرب الإبادة رغم اتفاق وقف اطلاق النار، وقالت أنه تصعيد كبير يستهدف المدنيين ويؤدي إلى يعني استهتار بعملية السلام واتفاق وقف اطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف.
1: أشكرك شكرا جزيلا عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. ونبقى في القطاع، حيث وجه مستشفى أصدقاء المريض الخيري في مدينة غزة نداء عاجلا يحذر فيه من خطر التوقف الكامل لخدماته خلال ساعات في ظل أزمة حادة في الوقود وتدهور حالة المولد الكهربائي الوحيد العامل بالمستشفى. للوقوف على تفاصيل الوضع وانعكاساته على عمل المستشفى والمرضى، تواصلنا مع الدكتور سعيد صلاح المدير الطبي للمستشفى.
5: عاجل وخطير والأخير، لأن اليوم عندنا مشكلة في موضوع الزيوت للمولدات، أن المولد الوحيد هو 500 كي في اي بيعمل 24 ساعة من يوم ما ركبنا الزيت، يعني إن 1000 كيلو المفروض نغيره على 250، يعني 4 أضعاف الكمية المطلوبة صارت سائلة وغير مفيدة. فنحن بنخشى في أي لحظة إنه الماتور يتوقف أو المولد الكهربي يتوقف عن الخدمة، ولا يوجد الآن غيره لأنه عندنا مواتير أخرى الآن خرجت عن الخدمة. نقدم قضية العناية المركزة للأطفال والحضانة للأطفال وقسم الأطفال وقسم التغذية وقسم النساء والولادة، بالإضافة إلى قسمي الطوارئ للأطفال وللكبار. كل هذه الأشياء والتعقيم كله راح يتوقف تماما، لأنه إذا الماتور عطل معناه لا كهرباء في المستشفى، معناه لا خدمات في المستشفى. نحن نقول هذا هو النداء الأخير، ممكن المولد يتوقف في أي لحظة، احنا بنقول خلال 24 ساعة، لكن أنا ما بضمن، كنا أنا بتكلم الآن والمولد لا قدر الله يتوقف ولا يوجد طاقة شمسية نقول على أساس أنه ممكن نغطي جزء. الآن فقط لدينا هو المولد الوحيد اللي احنا شغالين عليه.
1: الدكتور سعيد صلاح المدير الطبي لمستشفى أصدقاء المريض الخيري في مدينة غزة. وإلى الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصعيدا ميدانيا واستيطانيا مع هجوم مستوطنين على بلدة برقة شرق رام الله واقتحام منازل والاعتداء على سكانها بالتزامن مع اقتحام القوات الإسرائيلية للبلدة. وفي جنوب الخليل، شارك وزراء وأعضاء في الكنيسة الإسرائيلي في تدشين مستوطنة جديدة على أراض فلسطينية غرب دورة، بينما امتد التوتر إلى القدس حيث علقت مدارس خاصة وأهلية الدراسة احتجاجا على عدم تجديد تصاريح دخول معلمين وموظفين من الضفة الغربية. مزيد من التفاصيل مع مراسلتنا في رام الله إيمان عريقات.
6: مجموعة من المستوطنين النيران في غرفة تابعة لمسجد عماد الدين زنكي في قرية بزاريا شمال غرب مدينة نابلس فجر يوم الثلاثاء في الضفة الغربية المحتلة، كما خطوا عبارات باللغة العبرية على جدران المسجد وصفت فلسطينيا بالعنصرية، خاصة وأن هذه العبارات كتب خلالها المستوطنون للسفير الأمريكي لدى إسرائيل هاكابي تحيات من الإرهابيين، في إشارة واضحة إلى إدانة السفير الأمريكي لدى إسرائيل الشديدة للحصار الذي فرضه المستوطنون مؤخرا على منازل العائلات الفلسطينية في قرية قصرى جنوب مدينة نابلس. ووفق ما كتب المراسل الإسرائيلي لقناة كان روي شارون الذي يغطي باستمرار أعمال العنف الاستيطانية واعتداءات المستوطنين، بأن إخلاء فوضى لقد تم تحذيركم، وبأن هذه العبارات هي التي كتبها المستوطنون على جدران هذا المنزل. ووفق ما أكد شهود عيان، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت القرية في فجر يوم الثلاثاء وحاولت فتح المسجد قبل أن تشعل النار في إحدى الغرف التابعة له، وسرعان انهرعت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وأخمدت هذه النيران. الشرطة الإسرائيلية من ناحيتها كذلك أدانت المساس بالأماكن والرموز الدينية، وأعلنت في بيان لها فتحها لتحقيق مشترك مع مختلف القوات التابعة للشرطة والجيش الإسرائيلي، وبأنها أخذت الأدلة والشهادات الجنائية للوقوف على تفاصيل ما حدث.
1: إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله. وقد افتتح وزير المالية الإسرائيلي بتسيل إيلي سموتريتش برفقة وزراء وأعضاء برلمان آخرين مستوطنة جديدة على أراضي غربية مدينة دورا في الضفة الغربية المحتلة. وقال سموتريتش إن 12 عائلة جديدة انضمت إلى المستوطنة، مشيرا إلى أنه سيتم تشييد 15 مبنى جديدا. مواطنون ممن تمت مصادرة أراضيهم لصالح المستوطنة الجديدة نستمع إليهم.
2: يعني حصل لنا منه ضرر كبير جدا، يعني هذه منطقة فيها مساحة 2000 دنم، هجوا قاعدوا في الوسط، يعني ضربوا كل المنطقة اللي حواليهم، ولا بيخلوا حدا يروح على الأرض ولا حدا يجي ولا حدا يأخذ راحته يفلح أو يزرع أو يقيم أو يحط. والله إحنا إن أرض بعيد، يمكن الحفر بعيد عنها 10 متر، قلنا نزرعها زيتون وأشجار مثمرة يعني ونفلح، واللي أبعد شوي فيه إن أرض مزروعة زيتون وأرض نفلحها ولوزيات يعني أرض مفتلح.
7: طبعا كثير بأثر علينا هالسوء، يعني أراضينا أخذوها وصدروها، يعني تقريبا فيها حوالي 700 دنم تقريبا. تخوفنا الآن الحين المستوطنين إنهم يدخلوا يصيروا يمنعوا الناس، قاعدين يسكروا الطريق، يصيروا كل واحد ما يقرب منهم يمنع يحتجزوه، يعني صرنا نتخوف من كل حاجة.
8: والله شوف إنه هذول المستوطنات زي السرطان، يعني تتفشى، يعني هي الأمر مش محدود بس على المنطقة هذول، في بعد استطام، في بعد حماية للمستوطنات، يعني راح تأثر علينا في جميع الأراضي، مش حاجة النقطة اللي خذوها بس، لأن أراضي قريبة منها ممكن في المستقبل نكون يعني ما نستطيع نصلها، لأنه أقول لك المستوطن قبل فترة كان في أحد المناطق البعيدة عن المستوطن تقريبا ما يقارب 700 متر مزروعة بالتركترون تبعه، يعني حاصل المزروعات تبعتها.
1: مواطنون من مدينة دورا جنوب الخليل. إلى ذلك أعلنت مدارس خاصة وأهلية في مدينة القدس تعليق الدراسة أو الدوام المدرسي اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر، احتجاجا على عدم تجديد السلطات الإسرائيلية تصريح دخول عدد كبير من المعلمين والعاملين القادمين من الضفة الغربية. وقال أصحاب المدارس في بيان إن السلطات الإسرائيلية رفضت بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار تجديد تصاريح الدخول لعدد كبير من المعلمين والمعلمات وأفراد الطواقم المساندة، ما يمنعهم من الوصول إلى مدارسهم ويحول وفق البيان دون بدء العام الدراسي. فكيف تفاعل المدرسون الذين لم تصدر لهم تصاريح العمل مع القرار؟ نستمع.
9: الإضراب أتى في إطار الرفض للسياسات الإسرائيلية الجديدة بحق المدارس الخاصة، واللي هي بتتضمن قطع أرزاق المعلمين في هاي المدارس اللي هم بيجوا من الضفة للتعليم في مدينة القدس، وهذا في إطار عام ممنهج من قبل حكومة إسرائيل لتهجير أكبر قدر من الشعب الفلسطيني للخارج من خلال قطع أرزاقهم.
10: إحنا كنا محضرين حالنا 1/9 ليوم فرح، ليوم عودة الطلاب، يوم عودة الحياة للمدرسة. في اليوم بدل أقول لك المدرسة 1/9 كانت عبارة عن قلب نعم ولكنه قلب ميت لغياب الطلاب بسبب حرمان معلمات ومعلمين وموظفات وموظفين عدد منهم من التصريح. فبالتالي قلنا بده يكون في عنا نوع من الوقفة الجماعية لإيصال رسالة رفض قاطع لموضوع حرمان التصريح، اللي هو هذا قرار سياسي بامتياز.
11: نحن مدارس الخاصة، المدارس المسيحية في مدينة القدس، نعتمد بالدرجة الأولى على المعلم الفلسطيني الذي يأتي إلينا من بيت الأحمر رمالله، منطقة بيت الأحمر رمالله، ولكن فوجئنا بأن 16 معلم موظف وعامل وأكثر من 70 موظف وعامل ومدرس لم يحصلوا على تصريح لدخول مدينة القدس، لذلك قررنا أمس بتعليق الدراسة اليوم.
1: مدرسون فلسطينيون بالقدس. وفي وقت تتواصل فيه العمليات الإسرائيلية في غزة، يتصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة مع هجوم مستوطنين على بلدة برقة شرق رام الله وتدشين مستوطنة جديدة غرب دورة، فيما امتد التصعيد إلى القدس مع تعليق مدارس أهلية وخاصة الدراسة احتجاجا على قيود طالت معلمين وموظفين من الضفة الغربية. فما دلالات هذا التصعيد المتزامن، وإلى أين يمكن أن تتجه الأوضاع في الضفة وغزة؟ من القدس ينضم إلينا الصحفي منير الغول. مرحبا بك سيد منير. بداية، ما الأسباب الظاهرة على الأقل في الداخل الإسرائيلي وراء التصعيد الأخير في غزة؟
12: نعم، يعني كانت هناك شرارة مباشرة اليوم من خلال عملية إسرائيلية داخل مدينة غزة. الهدف هو اعتقال مسؤول بارز في جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس، ولكن يبدو أن هناك أسباب جذرية وجوهرية عميقة، وهي أن وقف إطلاق النار لم يتحول إلى تسوية نهائية، وإسرائيل من خلال هذه العملية تصر على عدم الانسحاب واستمرار التدخل في شؤون قطاع غزة، وكل ذلك بحجة الرواية من المطلب الرئيسي وهو نزع سلاح حركة حماس. طبعا نحن نأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السياسية الإسرائيلية من خلال قرب حملة الانتخابات في 27 من شهر أكتوبر القادم، وبالتالي هذه الأحداث ربما يمكن عرضها على أنها محاولة إسرائيلية للسيطرة على قطاع غزة، منع حماس من استعادة قدراتها العسكرية والأمنية قبل حسم ملف السلاح.
1: في الضفة الغربية والقدس وما ظهر اليوم من تصعيد أيضا، هل نحن أمام تحول من إجراءات متفرقة إلى فرض واقع جغرافي جديد؟
12: يعني الحقيقة في الضفة الغربية والقدس هناك خطة خمسية للحكومة الإسرائيلية سبق وأن أعلن عنها، ومن بينها مسألة التعليم وتضييق الخناق على المدارس الفلسطينية. الضفة الغربية من ناحية عسكرية تتعرض لتوسع استيطاني فرض وقائع جديدة على الأرض بالتوازي مع التصعيد الأمني، وبالتالي نحن نقرأ الوضع في الضفة الغربية من إمكانية أن تتحول من ساحة عمليات أمنية متفرقة إلى جبهة مفتوحة، وذلك بسبب اجتماع ثلاثة عناصر: الأول توسع اعتداءات المستوطنين، إمكانية تصاعد العمليات الفلسطينية ووجود كبير وكثيف للجيش الإسرائيلي، وبالتالي عمليات واغتيالات قد تكون أوسع، والتعزيزات التي يرسلها الجيش لا تعتبر إجراء احترازيا بل تبدو نمط لعمليات طويلة شبيهة لما شهدته مناطق شمال الضفة سابقا.
1: شكرا جزيلا لك من القدس الصحفي منير الغول. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن هي 3:17 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
14: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن عن اعتقال مسؤول رفيع في حماس، لكن مسؤولين فلسطينيين أخبروا بي بي سي أن الجيش استهدف رئيس الأمن الداخلي لحماس، ومقتل 6 فلسطينيين على الأقل بينهم 3 أطفال في قصف للجيش الإسرائيلي غربي مدينة غزة بحسب مصادر طبية. شاهد عيان.
15: قوة خاصة أو مش بطرف شيء اقتحموا المكان هنا وصاروا يطخوا، كان في شحن مية هنا وصغار بتعبي كالعادة يعني بعض مية مش عارفين، والناس تحت بتسلم خبز.
14: وزارة الأوقاف الفلسطينية قالت إن مستوطنين إسرائيليين حاولوا إحراق مسجد في قرية بزاريا قرب نابلس شمالي الضفة الغربية. وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان ووزراء شاركوا أمس في تدشين مستوطنة جديدة على أراض فلسطينية غرب مدينة دورا جنوبي الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
14: مقتل 5 سوريين على الأقل في انفجار سيارة محملة بالذخيرة في ريف إدلب شمال غربي سوريا وفق الإعلام الرسمي، وإصابة 10 على الأقل من قوى الأمن التابعة للحكومة الانتقالية في السويداء جنوبية سوريا مساء أمس خلال التصدي لهجمات من سمتهم مجموعات خارجة عن القانون. هبار عثمان مراسل بي بي سي في دمشق.
16: الأمن الداخلي اتهم قوات ما يعرف بالحرس الوطني، وهي مجموعة مسلحة تدين بالولاء للزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز، باستهداف مواقع قوات الأمن بالريف الغربي للسويداء بقذائف الهاون.
14: إطفاء عام للكهرباء في مناطق بالعراق ليلة أمس نفذته اللجنة المركزية للمولدات الأهلية احتجاجاً على الضرائب ونقص حصص الوقود. مواطن يحكي:
3: جو حار توصل 50 وكهرباء ماكو.
14: الرئيس المصري يستقبل نظيره الصيني اليوم بالقاهرة في زيارة لأول مرة منذ 10 سنوات تشمل اتفاقات سياسية واقتصادية وتنموية ووسط توترات في الشرق الأوسط. كنت معكم مهال جمل.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: إلى إيران، حيث عادت المواجهات مع الولايات المتحدة بعد أسابيع من الهدوء. تتزامن التهديدات العسكرية مع ضغوط اقتصادية أمريكية متصاعدة، فيما تؤكد الحكومة الإيرانية تمسكها بخيار التفاوض. فكيف تنظر طهران إلى هذا التصعيد؟ وهل لا تزال فرص الحل الدبلوماسي قائمة؟ الصحفية علا المسعود من طهران تلخص فيما يلي الموقف الإيراني.
17: تبدو الصورة في الساعات الأخيرة شديدة الحساسية في ظل عودة التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة بعد الضربة الأمريكية على جزيرة لاراك وما تبعها من رد إيراني استهدف مواقع تستخدمها القوات الأمريكية في المنطقة. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد اليوم أن طهران لا تزال تترك الباب مؤهربا أمام المسار الدبلوماسي، وقال أن إيران مستعدة للعودة إلى التفاهم إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها السابقة. وفي كلمته أيضا خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، انتقد بزشكيان بشدة موقف الأمم المتحدة، معتبرا أن أدائها تجاه الهجوم على إيران كان مخيبا للآمال، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته. لكن في المقابل اللهجة العسكرية الإيرانية تبدو أكثر تشددا، إذ حذرت القوات المسلحة الإيرانية من أي هجوم أمريكي جديد سيواجه بحسب تعبيرها برد أشد بكثير، مع تحذير دول المنطقة من السماح باستخدام أراضيها وأجوائها ضد إيران. وهنا تأتي أهمية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بتجديد الهجمات على إيران. ومن وجهة النظر الإيرانية فإن الرسالة هي أن الضغط العسكري لن يدفع طهران إلى تقديم تنازلات من جانب واحد، وأن أي هجوم جديد قد يقابل برد إيراني مع إبقاء باب التفاوض مفتوحا. وبالتالي فإن الساعات والأيام المقبلة ستكون اختبارا حقيقيا، هل تقود التهديدات المتبادلة إلى جولة جديدة من التصعيد، أم تنجح الضغوط الدولية في إعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض.
1: الصحفية الإيرانية من طهران علا المسعود. والآن إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
13: يوميات الشرق الأوسط،
1: معي في جولة اليوم زميلي هاشم مناع. مرحبا بك هاشم.
18: مرحبا بك محمد وبكل مستمعينا الكرام.
1: من أين ستبدأ هذه الجولة؟
18: نبدأ من العراق. انتشرت على فيسبوك وإنستغرام مجموعة من المقاطع المصورة لظلام دامس لمدن في العاصمة بغداد بسبب إضراب أصحاب المولدات الأهلية عن العمل، بسبب ما قالوا عنه عدم توفر الوقود وعدم دعمه من الحكومة.
19: هاي المولدات جو يسلمون نفسهم للمركز، ما عندهم غاز،
20: غاز ما عندنا، طفينا، ليش احتقلونا؟
1: ستكون لنا وقفة مع هذا الموضوع في ختام هذه الحلقة مع مواطنين من بغداد، ولكن كيف جاءت التعليقات على وسائل التواصل؟
18: اسمح لي محمد قبل أن نذهب للتعليقات، الصوت الذي استمعنا له هو لأحد أصحاب هذه المولدات، سلم نفسه طواعية للشرطة بحسب ما ظهر في التعليقات أيضا، لأنه يعلم أنه ارتكب مخالفة، ولكن هم يعترضون على عدم توفر الوقود لهم. التعليقات أيضا جاءت متباينة، هناك من تعاطف مع موقف أصحاب المولدات في ظل ارتفاع أسعار الوقود عليهم، البعض قال إن هذا حق للدولة، وآخرون رأوا في عموم هذا الظلام لمناطق عدة في بغداد يبين مدى انتشار هذه المولدات الأهلية ودورها في توفير الكهرباء.
1: يبقى السؤال الأكبر، بلد منتج للنفط يتوقف فيه إنتاج الكهرباء بسبب عدم توافر الوقود، علامة استفهام كبيرة، ولكن يبدو أن هناك مشهدا معاكسا في سوريا.
18: بالفعل على العكس تماما، كان في سوريا مقطع مصور انتشر لإعادة الكهرباء إلى أحد أحياء مدينة حلب بعد توقف لاثني عشر عاما. يظهر في المقطع هذا شخص يبدو أنه أحد المسؤولين، ويتجمع حوله فنيون وسكان من المدينة أثناء لحظة تشغيل محطة الكهرباء وإعادة الخدمة إليها.
21: اثنين واحد
1: هذه الفرحة بحق طبيعي للإنسان، كيف تبعها النشطاء على وسائل التواصل؟
18: كان هناك تعليق على هذه الفرحة قائلين إن المواطن السوري بات يفرح بأبسط الاحتياجات للإنسان الطبيعي، بينما تعجب آخرون قائلين إن الكهرباء كانت موجودة من قبل الثورة بحسب تعليقهم، آخرون تمنوا للشعب السوري المزيد من التقدم.
1: من أين ستختتم هذه الجولة يا هاشم؟
18: نختتم بمقطع لافت انتشر على العديد من المنصات محمد لأطفال من غزة ينشدون لمدينتهم وسط بهجة وفرحة فاضت بها خيمة لجوئهم. يظهر الأطفال مبتسمين متفاعلين مع الأغنية.

0: نعم، هذا ختام جيد لهذه الجولة، ولكن كيف جاءت التفاعلات معها؟
1: غزة نوارة بأهلها الكرام، كان هذا التعليق الذي سيطر على معظم تعليقات المتابعين. آخرون علقوا على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهل غزة وافتقادهم لأبسط الاحتياجات. تمنى آخرون لهم الحفظ والسلامة. محمد،
0: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: في السويداء جنوبية سوريا يتجدد التوتر الأمني مع تبادل الاتهامات بين القوات الحكومية الانتقالية وما يعرف بقوات الحرس الوطني بشأن المسؤولية عن التصعيد. وسائل إعلام رسمية سورية قالت إن 10 من عناصر قوى الأمن الداخلية التابعة للحكومة الانتقالية أصيبوا خلال التصدي لهجمات نفذتها ما وصفتها بمجموعات خارجة عن القانون، في إشارة إلى قوات الحرس الوطني التي يقودها الشيخ حكمة الهجري. في المقابل تحدث الحرس الوطني عن إصابة طفل وأضرار مادية، متهما القوات الحكومية بإطلاق قذائف في هاون وتنفيذ رمايات عشوائية على المحور الغربي لمدينة السويداء. التفاصيل مع مراسلنا في دمشق هبار عثمان.
2: فالاشتباكات تجددت في المحافظة بين قوات الحكومة الانتقالية وقوات ما يعرف بالحرس الوطني، وهي مجموعة مسلحة محلية تدين بالولاء للشيخ حكمة الهجري الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز، دون أن تسفر هذه المواجهات حتى الآن عن تغيير خطوط التماس بين الطرفين. قيادة الأمن الداخلي في السويداء قالت لوسائل إعلام سورية رسمية إن عددا من عناصر قواتها أصيبوا في الساعات الماضية خلال التصدي لهجمات من جانب ما سمته بمجموعات خارجة عن القانون، في إشارة إلى قوات الحرس الوطني. قيادة الأمن الداخلي اتهمت تلك القوات باستهداف سيارة عسكرية، بالإضافة إلى عدد من مواقع قوات الأمن في عدة قرى بالريف الغربي للسويداء بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة والطائرات المسيرة. في المقابل قالت قوات الحرس الوطني في بيان إن ما سمته قوات حكومة دمشق قصفت غربي مدينة السويداء، ما أدى لإصابة طفل ووقوع أضرار مادية. بيان الحرس الوطني اتهم كذلك قوات الحكومة الانتقالية باستهداف الأحياء السكنية بشكل عشوائي.
0: هبار عثمان مراسل بي بي سي في دمشق. وإلى العراق، حيث غرقت أجزاء واسعة من العاصمة العراقية بغداد في ظلام دامس ليلة الاثنين وفجر اليوم الثلاثاء، إثر بدء إضراب شامل وإطفاء جماعي للمولدات الأهلية. التصعيد جاء تلبية لدعوة اللجنة المركزية للمولدات احتجاجا على فرض ضرائب بأثر رجعي ونقص في حصص الوقود. عن تداعيات انقطاع الكهرباء استمعنا لعدد من المواطنين في بغداد.
3: إطفاء المولدات الكهربائية في هذا الوقت وفي شهر آب يأثر على الحياة النفسية للمواطن العراقي وعلى الحياة الاقتصادية وحتى الحياة العائلية، أكيد راح يأثر عليها. الناس تتشاجر بما بيناتها، جو حار توصل 50 وكهرباء ماكو. أكيد على الحكومة العراقية أن تجد صيغة قانونية لعدم تنفيذ إضراب مولدات الكهرباء في العراق.
4: طبعا خوب النتيجة المتضرر المواطن، خصوصا ونحن مقبلين أيضا على امتحانات الدور الثاني للطلبة. أضف إلى موضوع ثاني وهو أنه ما زالت درجات الحرارة مرتفعة نوعا ما، الناس بأمس الحاجة للكهرباء.
5: وبالنسبة لأهل المولدات ماكو رقابة عليهم، ما يخافون من الحكومة، ماكو عقوبات، فيصرفون براحتهم. مفروض السعي أبو مولدة.
0: مواطنون من بغداد، ومعهم نصل إلى نهاية حلقة اليوم من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل إبراهيم خليل، مروى جمال، لمياء عبد الستار، أيمن محسن، وتحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.
6: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.